درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته

وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

عليكم ضوعت الطيوب والله لو بحت بأي حرف تكدس ليلك في الدروب.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يوم جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية TV. في يوم جديد نتابع النازحون في غزة يواجهون أزمة عطش مهلكة في مراكز الإيواء. حراك سياسي في الداخل، هل تعود القائمة العربية المشتركة إلى الواجهة؟ وأخيرا بلجيكا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين. أهلا بكم في يوم جديد، وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية. ضفة الغربية، رفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة شرق يطة، ومنحت مهلة 14 يوما قبل تنفيذ القرار. هذا وتخدم المدرسة نحو 400 طالب في منطقة سيف والمناطق المجاورة شرق الخليل. كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. هذا وقتل شاب 20 في إطلاق نار في مدينة الخليل، وأفاد الناطق باسم الشرطة لؤي رزقات أن الشرطة باشرت إجراءات تحقيق في واقعة مقتل شاب 20 عاما بإطلاق نار في المدينة. ودوليا عاد استهداف 3

0: عقلات في مضيق هرمز خلال ساعات قليلة سؤال الحرب بين واشنطن وطهران إلى الواجهة، لا بسبب عدد السفن المستهدفة فقط، بل لأن الهجمات طالت ممرات شديدة الحساسية في أحد أهم شريان الطاقة العالمية، ووضعت دولا خليجية تؤدي أدوارا في الوساطة وفي مقدمتها قطر داخل دائرة التصعيد المباشرة. أفاد التلفزيون الإيراني بأن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير عسكرية، وأضاف أن هناك عدة إصابات بشظايا قذيفة معادية في رصيف الميناء التجاري بمدينة سيريك جنوبي البلاد. هذه آخر المستجدات الميدانية حتى اللحظة. وإلى ورقتنا الأولى، تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة يوما بعد يوم، مع تحذيرات من أن آلاف النازحين في مراكز الإيواء يواجهون أزمة عطش حادة نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب. وأنوه بأن قوة الاحتلال تواصل هذا اليوم 72 بعد 200 على توالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعية واستهدافات برية وبحرية وغارات جوية، إلى جانب نسف منازل ومنشآت سكنية ومدنية. إنسانياً وتواجه أزمة العطش الحادة أهالينا في قطاع غزة نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب وتوقف عدد من أبار المياه ومحطات التحلية، وذلك بسبب نفاد الوقود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وبين تزايد الاحتياجات وتراجع الإمكانيات، تتعاظم اليوم المخاوف من كارثة إنسانية وصحية تهدد مئات الآلاف من السكان. نتحدث وإياكم أكثر حول هذا الملف مباشرة. نرحب بك معنا مدير عام التخطيط والمياه والصرف الصحي في بلدية غزة المهندس ماهر عاشور سالم، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: النور لك ولجميع الأخوة وأخواتكم المستمعين.
0: كيف تصف اليوم واقع المياه في مدينة غزة، خاصة عندما نتحدث داخل مراكز الإيواء؟
1: نحن يعني مع اشتداد درجات الحرارة وارتفاعها ذاهبون إلى وضع كارثي بالنسبة لقطاع المياه في مدينة غزة وفي قطاع غزة نتيجة الازدياد الكبير للطلب للمياه التي لا تتوفر إلا بكميات قليلة جدا جدا، سواء للاستخدام المنزلي أو مياه الشرب. وأيضا هناك تقليص لعدد من المؤسسات الدولية في كميات المياه الموزعة على مراكز الإيواء وعلى الناس النازحين في الشوارع في الخيام، مما أدى إلى ظهور وبروز أزمة وطلب حاد على مياه الشرب لدى المواطنين.
0: نعم، طب عندما نتحدث حول كمية المياه المهندس، يعني ما هي الكمية التي يحصل عليها اليوم الفرد يوميا في داخل قطاع غزة؟
1: يعني هناك رقمين، رقم لمدينة غزة ورقم لقطاع غزة. مدينة غزة تقريبا يصل الرقم الآن إلى 15 لتر يوميا شاملا مياه الشرب.
0: نعم.
1: أما قطاع غزة فيصل المعدل في المناطق الأخرى إلى 18 لتر يوميا. هذا رقم ضئيل جدا جدا جدا في ظل درجات الحرارة التي تصل إلى 40 درجة مئوية، والسكن في الخيام، السكن في الشوارع، وعدم القدرة على العيش بدون المياه. فهذا رقم بسيط جدا جدا، حيث أن معدل استهلاك الفرد أو معدل المياه التي كان يحصل عليها الفرد في قطاع غزة قبل العدوان كانت 84 لتر يوميا، الآن نتحدث عن 15-18 لتر، وهذا رقم قليل جدا جدا جدا.
0: وماذا عن حجم الأضرار التي فعلا لحقت اليوم بشبكات المياه بالصرف الصحي منذ بداية الحرب، وفي المقابل ما الذي أصلح حتى الآن؟
1: يعني من بداية العدوان هناك خلينا نقول تدمير شبه كامل لمنظومة شبكات المياه في مدينة غزة. أكثر من 150 كيلومتر من شبكات المياه، 150 ألف متر من شبكات المياه تم تدميرها ما بين خطوط رئيسية وخطوط فرعية. أكثر من 240 ألف من شبكات الصرف الصحي.
0: نعم.
1: أكثر من 25 ألف متر من شبكات مياه الأمطار، 83 بئر مياه من في مدينة غزة تم تدميره، 8 محطات ضخ صرف صحي في مدينة غزة تم تدميرها، 3 مضخات صرف مياه أمطار تم تدميرها في مدينة غزة. هذا يعني نموذج بسيط للأضرار الحادثة في مدينة غزة. بكل تأكيد يعني خلال الفترة السابقة وبمساعدة جميع الجهات الداعمة والمانحة وسلطة المياه ومصحف مياه بلدية الساحل، استطاعت البلدية في ترميم عدد من الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للتمكن من توصيل المياه عبر الأنابيب لبعض المنازل المتبقية أو لمراكز الإيواء.
0: نعم، يعني هل هناك أيضا مهندس يعني مناطق اليوم هي محرومة بشكل كامل من المياه في قطاع غزة، أم تمكنتم من إيصال هذه المياه لجميع مراكز الإيواء؟
1: لا زالت هناك مناطق كثيرة لا تصلها مياه البلدية عبر الأنبوب.
0: نعم.
1: الاعتماد بشكل كامل على الشاحنات التي تنقل المياه عبر بواسطة التنكات، وهذه الشاحنات الآن تواجه أزمة كبيرة جدا في ظل انقطاع الزيوت اللازمة للآليات وللمولدات، وعدم القدرة على تشغيل المولدات بشكل كافي لزيادة انتاج المياه أو لتشغيل الشاحنات أو أيضا لتشغيل المولدات.
0: نعم.
1: هناك عجز كبير جدا نتيجة منع إدخال الزيوت اللازمة للمولدات أو للسيارات.
0: وهناك اليوم نتحدث بتهديد بأن نقص المياه اليوم يهدد ذلك بانتشار الأمراض وخاصة بين الأطفال وكبار السن، وهذا هو الواقع في داخل قطاع غزة.
1: هذا طبيعي، يعني النظافة الشخصية والنظافة العامة أمر ضروري جدا لتقليل انتشار الأمراض. يعني عندنا مشكلتين، مشكلة نقص المياه ومشكلة عدم جمع وترحيل النفايات المنتجة بشكل يومي.
0: نعم.
1: ما يتم نتجه حسب آخر تقرير للنفايات الصلبة في قطاع غزة، ما يتم جمعه وترحيله لا يتعدى 83% مما ينتج يوميا. لكن تتخيلي كل يوم تتراكم 17% من كمية النفايات المنتجة في الشوارع وبين الخيام وبين المنازل المهدمة، الأمر الذي ينتج عنه تكاثر للقوارض، تكاثر للحشرات، تكاثر للروائح، وهذا يؤدي إلى نقل الأمراض من إنسان إلى آخر أو نقل العدوى، وعدم وجود نظافة شخصية كافية نتيجة عدم وجود مياه بشكل كافي.
0: نعم. طب هل وصلتكم أي من المساعدات الفنية؟ هل وصلتكم أي من الأدوات التي أنتم فعلا بحاجة إليها نتيجة استجابة لربما المؤسسات الدولية لأزمة المياه؟
1: لازلنا يعني نناشد يوميا بشكل يومي لتوفير الزيوت اللازمة. الآن مولدات الأبار بتعرفي يعني المولد له عدد ساعات معينة للتشغيل.
0: نعم.
1: لتغيير الزيوت. الآن المولدات تخطط الساعات المسموح بها بثلاث وأربع أضعاف وخمس أضعاف. كثير من الأبار قللنا عدد ساعات التشغيل، بعض الأبار أوقفناها، محط التصريف مياه الأمطار من برك مياه صرف الصحي من بركة الشيخ رضوان مولدها الآن بحاجة لتغيير زيت ولا يعمل بالصورة الكافية، والبركة يعني مستوى الماء فيها ينذر بخطر شديد جدا في ظل انتشار الأوبئة وانتشار الحشرات نتيجة تجمع مياه الصرف الصحي الغير معالجة في هذا المكان.
0: أشكرك جزيل الشكر مدير عام التخطيط والمياه والصرف الصحي في بلدية غزة المهندس ماهر عاشور سالم. إلى ملفنا الآخر، تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل وسط ترشيحات بالإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة التي تضم أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، وذلك بالتزامن مع استئناف الحوار بين الأحزاب الثلاثة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة بقائمة موحدة. حسب مصادر مطلعة، من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من الاجتماعات بين ممثلي الأحزاب الثلاثة في إطار استكمال المباحثات حول صيغة نهائية للتحالف بعد إحراز تقدم في الاتصالات، وذلك خلال الفترة الأخيرة. إذن الساحة السياسية في الداخل الفلسطيني تشهد حركا متجددا مع تصاعد الحديث عن إمكانية إعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة في ظل تحديات سياسية متزايدة تواجه فلسطيني الداخل. نتابع هذا الأمر مباشرة. نرحب بك معنا سكرتير لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل أستاذ منصور دهمش، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك، أهلا وسهلا.
0: تحياتي لك. اليوم نتحدث حول حراك دائر لإعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة، ما تفاصيل هذا الحراك وإلى أين وصلت هذه المشاورات؟
2: يعني نحن بتواصل مع الإخوة في القوائم العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي من أجل يعني الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل قائمة مشتركة، ونترك الباب مفتوح للعربية الموحدة، بمعنى أنه إذا يعني عدلوا عن رأيهم وموقفهم هناك إمكانية لتشكيل قائمة مشتركة لكافة الأحزاب التي تخوض الانتخابات في البلاد، الأحزاب العربية، ونأمل بهذا أن نضع حد لحكومة اليمين المتطرف ونذهبها إلى الجحيم وإلى غير رجعة، بن غفير وسموتريتش ونتنياهو.
0: يعني وفي المقابل لربما هناك أيضا جملة من التحديات التي قد تواجه هذا المشروع قبل الانتخابات المقبلة، ما هي؟
2: أولا تحديات كبيرة جدا، يعني قضية تشكيل الحكومة في إسرائيل هو شيء أساسي من أجل تغيير السياسات التي تعاني منها الجماهير العربية بشكل عام، منها قضية العنف والجريمة، هدم البيوت، التمييز العنصري، استمرار الحرب، كل هذه الأمور هي قرارات حكومية، ويجب أن نضع حد لهذه الحكومة التي يعني ذاهبة إلى أبعد الحدود في يعني استمرار العنصرية والفاشية والحروب ودعم قضية العنف والجريمة وهدم البيوت. هذه الأمور أساسية يعاني منها المجتمع العربي ويعاني منها المنطقة بشكل عام، تعاني منها وتدفع ثمن هذه التصرفات وهذه السياسة. ومن هذا المنطلق نحن نشعر بمسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية تفوق يعني الداخل هنا، وإنما هي مسؤولية منطقية، مسؤولية عالمية، مسؤولية شعب كامل نتحمل نحن الجزء الأكبر من هذه المسؤولية من أجل يعني تغيير هذه السياسات ومن أجل تغيير هذا الواقع الأليم جدا.
0: وهل ستكون هذه القائمة أستاذ منصور يعني فعلا انعادت على الأسس السابقة أم لربما بصيغة وبرنامج سياسي جديد؟
2: البرنامج السياسي ليس بجديد، إنها هو نفس البرنامج السياسي، وهو هذا البرنامج البديل لسياسة هذه الحكومة، برنامج يعتمد على السلام، يعتمد على المساواة، يعتمد على يعني تحقيق الحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني، يعتمد على تغيير وجه المنطقة، هذا الأساس. ولكن بما يخص يعني الدولة الإسرائيلية هي بحاجة يعني إلينا نحن كجزء من البرلمان الإسرائيلي من أجل اتخاذ قرارات أو من أجل تغيير سياسات.
0: نعم.
2: هذا ما نصبه إليه وهذا ما نعمل عليه.
0: وماذا عن التأثير؟ يعني كيف ستؤثر فعلا هذه أو هذا البرامج وهذه القائمة اليوم على الشارع الفلسطيني في الداخل إذا تمت فعلا هذه الانتخابات؟
2: يعني لدينا تجربة ولدينا أمثلة ليست القديمة، أمثلة إذا كان من ناحية النضال والكفاح على الأرض، حيث يعني حققنا إنجازات كبيرة جدا من خلال عملنا الجماهيري والنضالي والكفاحي، مثالا على ذلك يوم الأرض حيث وقفنا عملية مصادرة الأراضي، هبة القدس والأقصى حيث منعنا يعني استمرار وجود البوابات الحديدية وانتهاكات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. هذه أمثلة بسيطة، ولكن على مستوى البرلمان أيضا عندنا أمثلة. عندما كنا في الجسم المانع بسنة 92 بقيادة القائد الشاعر الراحل توفيق زياد، حيث اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير وبدأت مع مباحثات أوسلو، لم نكن شركاء بالحكومة إنما كنا جسم مانع، أعطينا شركة أمان لحكومة رابين وغيرت سياسات واتخذت قرارات جريئة جدا باعترافها بالمنظمة التحرير. هذه هي السياسة التي نصب إليها، وهذا هو التغيير الحقيقي الذي نعمل من أجل أن يكون في هذه البلاد.
0: وماذا عن ملف الجرائم اليوم في الداخل الفلسطيني؟ يوميا نستمع لقتلى في الداخل.
2: هذا بالضبط ما أردت أن أكمل به. يعني إذا استطعنا أن نجبر حكومة إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير وعقد اتفاقيات سلام معها، فما بالك عن قضايا يعني الجرائم والعنف في المجتمع العربي وجمع السلاح؟ هذا بحاجة إلى قرار سياسي. وأنا أعتقد بحال يعني تشكيل حكومة كانت تستند إلى الشبكة أمان من الأحزاب العربية، هذا أول قرار يجب أن يكون، وهو أول قرار إجرائي أستطيع أن أقول بالنسبة لحكومة إسرائيل هو بسيط جدا، وبالنسبة للجماهير العربية هو إنجاز كبير جدا. لذلك أعتقد أن هناك إمكانية لتغيير هذه السياسات من خلال حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد وخروج الجماهير العربية للتصويت من أجل تغيير السياسات وتغيير الواقع الذي نعيشه.
0: وفي ظل تصاعد سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف اليوم أستاذ منصور، يعني هل باتت فعلا وحدة الأحزاب العربية اليوم هي خيار سياسي لا غنى عنه؟
2: بدون أدنى شك نحن بحاجة إلى الوحدة، الوحدة تشكل قوة، وهذه الفترة تفرض علينا فرض يعني من ناحية المنطق ومن ناحية المسؤولية الوطنية ومن ناحية الموقف السياسي أن نكون موحدين، وهذا ما نعمل عليه ونأمل أن ننجح قريبا في هذا
0: وماذا
2: الموقف.
0: عن موقف الشارع الفلسطيني اليوم في الداخل، كيف تنظرون إلى هذا الموقف؟ هل هناك رغبة شديدة بعودة هذه القائمة المشتركة؟
2: بدون أدنى شك الرغبة يعني تفوق كل التوقعات. لا يوجد إنسان يعني في الشارع الإسرائيلي يقول لك بأنه غير معني بإقامة قائمة مشتركة. هناك نقاش أن تكون قائمة مشتركة مع القائمة الموحدة أو بدونها، إنما غير ذلك الكل مجمع على وجود قائمة مشتركة وعلى وحدة الأحزاب العربية في البلاد من أجل تغيير هذه الحكومة ووقف معاناة أبناء شعبنا.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ منصور دهامشة، سكرتير لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل.

0: إلى ورقتنا الأخرى تتجه بلجيكا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. في هذه الخطوة تأتي وسط حراك أوروبي متصاعد لإعادة طرح حل الدولتين على وقع الحرب المستمرة على قطاع غزة. بدأت الحكومة البلجيكية بالفعل رسميا التحضيرات لإصدار المرسوم الملكي الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين. جاء هذا التحرك الذي أعلنه وزير الخارجية البلجيكي بعد إعلان حركة حماس استعداداتها لإنهاء إدارتها لقطاع غزة، وهو الشرط الذي وضعته بروكسل مسبقا لاستكمال هذا الاعتراف. إذن بلجيكا تقترب من الإعلان بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. نتحدث وإياكم حول هذه الخطوة التي لربما هناك يعني خطوة رمزية في ظل استمرار الجمود السياسي، أم كان سيمهد ذلك لمواقف أوروبية مماثلة. مباشرة نرحب بك معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خليل شاهين، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: كيف تقرأ اليوم توجه بلجيكا نحو الاعتراف بدولة فلسطين وخاصة في هذا التوقيت؟
1: يعني بتقدير أن هذه خطوة متأخرة من بلجيكا، تضاف أيضا إلى خطوات متأخرة أصلا من الدول الاتحاد الأوروبي التي بادرت للاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي. كان يتوقع أن تقوم بلجيكا بحذو فرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في العام الماضي عندما جرى عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك بالتزامن مع ذلك مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين الذي بادرت إليه كل من فرنسا والسعودية. وكانت بلجيكا قد أعلنت موقفا مسبقا في ذلك الوقت يشير إلى عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في نيويورك، ولكن هذا الأمر لم يحدث، وفوجئ الجميع بموقف بلجيكا يؤجل هذا الاعتراف ويربطه باشتراطات داخلية على الفلسطينيين كالتي ذكرتيها، وخاصة فيما يتعلق بأن تنهي حركة حماس حكمها في قطاع غزة دون أن يكون هناك مغزى حقيقي لمثل هذا الموقف، بمعنى أن يتم ربط خروج حركة حماس من الحكم بضرورة أن يكون هناك سلطة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعزز وحدة النظام السياسي يعني الفلسطيني، ويكون هناك مغزى للاعتراف بدولة فلسطين. الآن يعني كانت بلجيكا كما نعرف جميعا تتذرع باستمرار بأنها لن تكون أي الدولة التي تبادر في أوروبا باتخاذ مواقف من شأنها أن تثير مزيدا من الانقسامات في داخل الاتحاد الأوروبي الذي تعتبر بروكسل عاصمته فعليا، حيث أن بلجيكا تستضيف أبرز وأكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك يعني وبسبب الخلافات في الائتلاف الحاكم نرى الآن أيضا موقفا لا يخلو من الاشتراطات، وربما يعني يعتبر كما يعني هو الحال مع مواقف العديد من الدول التي حاولت أن يعني تبرئ نفسها من عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل بالاكتفاء بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية.
0: وهل تتوقع أستاذ خليل يعني فعلا أن تواجه اليوم بلجيكا ضغوط لربما من إسرائيل أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن هذه الخطوة؟
1: يعني عموما هناك ضغوط وهناك حملات خاصة إسرائيلية ضد بلجيكا بسبب مواقف كانت قد أعلنتها بلجيكا سياسية فيما يتعلق باستمرار الحرب في قطاع غزة، فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها يعني إسرائيل. وهنا دعيني أذكر أيضا بقضية مهمة، كانت بلجيكا العام الماضي قد أعلنت بأنها تريد أن تعترف بدولة فلسطين بتزامن أيضا مع فرض عقوبات على إسرائيل يعني تطال عدد من القضايا بما في ذلك التبادل التجاري، موضوع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إضافة إلى فرض عقوبات على كيانات لها علاقة بالاستيطان سواء كأفراد من المستوطنين أو جمعيات استيطانية، إضافة إلى يعني إجراءات كانت قد اتخذتها بلجيكا لاحقا وتتعلق بفرض حظر على دخول بعض الوزراء يعني الإسرائيليين، كما فعلت بعض الدول بحظر دخول كل من سموتريتش وبن غفير يعني إلى أراضيها. ولكن مع ذلك أنا أعتقد أن هناك مغزى ذو يعني بعدين. البعد الأول أن هذا يأتي أيضا ليضيف يعني موقفا يعزز الاعترافات الدولية يعني بفلسطين ويشجع يعني دول أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين، وخاصة أن بلجيكا كما ذكرنا هي الدولة التي تحتضن وتستضيف مؤسسات الاتحاد يعني الأوروبي. الجانب الآخر هو البعد المتعلق بضرورة الانتقال من الخطوات السياسية ذات الطابع الرمزي المهم بطبيعة الحال، ولكن إلى خطوات عملية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق إسرائيل، أي فرض عقوبات على إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالجدل القائم الآن وفي حتى الآن في داخل الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي بشأن يعني وقف أو تجميد اتفاقية الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. كان يعتقد بأن هذا الأمر هناك دولة أو دولتين ربما تعيق ذلك. الآن الأمور باتت أكثر يعني سهولة في داخل الاتحاد الأوروبي، والخلافات صارت أقل فيما يتعلق بضرورة الانتقال إلى فرض عقوبات على إسرائيل. وهذا الأمر يتطلب أيضا ليس فقط إجراءات رادعة ضد إسرائيل، بل يتطلب أيضا دعم الفلسطينيين، سواء توجيه الدعم للخطوات في التي تتخذ في قطاع غزة من أجل ليس فقط يعني إعطاء مجلس السلام يعني الحرية لكي يفرض وصاياته على ما يسمى اليوم التالي في قطاع غزة، بل ضرورة أن يعني تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن أيضا مع الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها فيما يتعلق بالسطو المستمر على أموال يعني المقاصة والتضييق الاقتصادي، وكذلك ما تقوم به عصابات المستوطنين من اعتداءات. كل هذا الأمر ضروري، ولذلك أعتقد أن الانتقال من القول إلى الفعل هو الأهم في مواقف دول الاتحاد الأوروبي.
0: ومن هنا أستاذ خليل، يعني هل سيكون ذلك لربما هي بداية لتحول أوروبي وترجم لخطوات فعلا سياسية وقانونية ضاغطة على أرض الواقع، أم سنبقى أمام هذه الاعترافات الرمزية التي لا تغير شيء على أرض الواقع؟
1: لا تزال هناك سطوة للهيمنة الأمريكية على مجمل يعني النظام العالمي، رغم ما نراه من يعني تصدعات قد تقود في النهاية إلى إنهاء الهيمنة الأمريكية لصالح نشوء نظام يعني متعدد القطبية، وخاصة في ضوء أدوار محتملة للصين وروسيا. لكن هذه عملية طويلة سوف تأخذ المزيد من الوقت. لا تزال أوروبا تضع عينها أولا وقبل كل شيء على الموقف يعني الأمريكي، والموقف الأمريكي الآن يتعامل مع قطاع غزة على سبيل المثال باعتباره شأنا أمريكيا تديره إدارة ترامب من خلال ما يسمى مجلس يعني السناء ممثلها الأعلى لقطاع غزة ميلادينوف، وهذا الرجل يعني يميل وينحاز بشكل واضح لصالح الموقف يعني الإسرائيلي. المطلوب عمليا هو اتخاذ إجراءات يعني حقيقية للضغط على إسرائيل، وليس الاكتفاء بفرض عقوبات على وزيرين أو ثلاث وزراء وعلى يعني 4-5 مستوطنين وجمعيتين 3 من جمعيات يعني الاستيطانية. إسرائيل هي التي تقود يعني عملية التوسع الاستيطاني والتهجير القصري في داخل الضفة الغربية، إضافة إلى التهديد المتواصل والمعلن بتهجير وتطهير عرقي في قطاع غزة.
0: وكيف يمكن اليوم للقيادة فعلا استثمار هذا التطور دبلوماسيا خاصة في المحافل الدولية؟
1: يعني السلطة الفلسطينية تركز على الجانب الدبلوماسي بشكل كبير، وأعتقد أن هذا الجانب مهم يعني حتى الآن، ولكنه لا يزال يعني في غالبه يدخل في نطاق الدبلوماسية الرسمية. نحن بحاجة إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية، وهي استعادة العلاقات التي كانت قائمة في فترات سابقة مع يعني الأحزاب، وخاصة الأحزاب يعني الأكثر يسارية أو تقدمية في داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز هذا الخطاب المناصر للقضية الفلسطينية في أوساط هذه الأحزاب، وبالتالي في أوساط الجمهور في دول العالم بشكل عام وبضمنها دول الاتحاد يعني الأوروبي، بالتزامن أيضا مع استعادة أو تعزيز العلاقات القائمة يعني بمستويات مختلفة مع البرلمانات في الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بحد ذاته، لأن هناك أيضا يعني من بعض الأحزاب اليمين في عدد من الدول في الاتحاد يعني الأوروبي التي تحاول أن يعني تصد أو تشكل حائط صد لتصاعد التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية. نحن بحاجة إلى استراتيجية للتعامل مع العالم، ليس فقط مع دول الاتحاد الأوروبي، بل مع التحولات التي تحدث في أوساط الجمهور وقواعد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وإلى حد ما أيضا بعض القواعد الشبابية في الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة. هذه الخطوات مطلوبة من قبل السلطة الفلسطينية، لكن قبل كل ذلك نحن بحاجة أيضا إلى استراتيجية داخلية فلسطينية، استراتيجية وطنية متوافق عليها تحدد الفلسطينيين إلى أين يريدوا أن يصلوا وكيف سوف يصلوا لتحقيق يعني أهدافهم. وهذا يتطلب ضرورة تعزيز التوافق الداخلي، والتوافق الداخلي غير متاح بسبب استمرار حالة الانقسام.
0: أشكرك جزيل أشكر أستاذ خليل شاهين الكاتب والمحلل السياسي. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي الأبو زينة. في أمان الله.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، مستمعي راية أف أم أينما تواجدتم في هذه اللحظات والأثناء. ندفعكم مرة أخرى للبقاء معنا في الدقائق القادمة ضمن أوراق الصحافة، هذا البرنامج الذي يعرج على أخبار الساعات الفائتة لتلخيصها وتقديمها لكم على شكل عناوين مقتضبة وتحمل في طياتها بعض التفاصيل. أوراق الصحافة، تحليلات وافتتاحيات للصحف العالمية، كيف كانت وبماذا جاءت؟ برنامجنا يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. العالم بين يديك مع World Elite Mastercard، تمتع بالرفاهية المطلقة مع هذه البطاقة المتميزة والعريقة. اليوم هو الأربعاء الثامن من شهر تموز لعام 2026، أحييكم أينما تواجدتم ومرحبا بكم، هذه أوراق الصحافة. خبراء الأمم المتحدة يطالبون إسرائيل بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وكل العاملين في القطاع الصحي المعتقلين تعسفيا دون أي تهمة. موقع ميدل إيست آي البريطاني دعا في مقال لجيمس سميث، وهو المحاضر في السياسات والممارسات الإنسانية في كلية لندن الجامعية وطبيب طوارئ مقيم في لندن، تدعو الغرب للتحرك لإنقاذ الدكتور حسام أبو صفية من القتل على يد إسرائيل من خلال الضغط على تل أبيب للإفراج عن الطبيب فورا، إضافة لكل الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم 82 من العاملين في مجال الرعاية الصحية معتقلون في سجون الاحتلال. محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية شرق الخليل التي تضم نحو 400 طالب في المرحلة الأساسية من منطقة زيف وعدد من الأحياء القريبة من الشارع الاستيطاني الموجود في المكان. محكمة الاحتلال أمهلت المدرسة 14 يوما قبل تنفيذ عمليات الهدم. تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية يكشف عن أن العام الماضي شهد تصعيدا غير مسبوق في مشاريع الاستيطان وارتفاعا في وتيرة اعتداءات المستوطنين وعمليات هدم المنشآت الفلسطينية وتهجير التجمعات، في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ضم متسارعة للضفة الغربية بما فيها القدس. حسب بتسالم فإن الاحتلال أقر في العام الماضي إقامة 54 مستوطنة جديدة وصادق على إقامة أكثر من 27,900 وحدة استيطانية وطرح عطاءات لإنشاء 9,629 وحدة أخرى، كما منح 27 مستوطنة مناطق نفوذ بلدية جديدة. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي أعلن عن حله يقول إن عملية الانتقال الإداري للعمل الحكومي في غزة أصبحت في مرحلة التنفيذ العملي بعدما أنجزت من قبل لجنة الطوارئ الحكومية كافة الترتيبات الإدارية والقانونية المتعلقة بعملية تسليم الأمور. اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل عالميا BDS تشددان على ضرورة مقاطعة وعزل كافة أنشطة التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط، كونه يمثل إطارا تطبيعيا مصمما لخدمة أهداف النظام الاستعماري الاستيطاني والأبرتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي. اللجنة والحركة قالتا إن هذا التحالف يسعى لاستعمار عقول الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية باليأس وبقبول إسرائيل كدولة طبيعية لا كنظام استيطاني. وشهدت الأشهر الأخيرة تكثيفا خطيرا لنشاطات التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط كما يسمى، عبر التوسع في تنظيم مؤتمرات وأنشطة تطبيعية مختلفة. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن أن جمعية أصدقاء يشيفات شافي حفرون، وهي منظمة خيرية بريطانية في ويلز، تدعم مدرسة دينية يهودية في قلب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. تقول الغارديان إن هذه المنظمة أرسلت ما يقرب من 200,000 جنيه استرليني إلى المدرسة بين عامي 2019 و2024، وهو العام الأخير الذي نشرت بياناته من قبل الجمعية. تضيف الغارديان أنه تمت الموافقة على إقامة سكن طلابي جديد في المدرسة الاستيطانية في حزيران الماضي، بعد أن نقض بتسيل سموتريتش من جانب واحد اتفاقية دولية عمرها عقود بشأن السيطرة على الخليل. وسيؤدي هذا التوسع إلى زيادة عدد سكان إحدى أكثر المستوطنات الإسرائيلية تطرفا في الضفة الغربية المحتلة، وهي المستوطنة الوحيدة التي بنيت في قلب مدينة فلسطينية، إنها مستوطنة كريات أربع. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2028 رام إيمانويل سيخبر الإسرائيليين في خطاب بتل أبيب يلقيه اليوم بأن التحالف مع الولايات المتحدة لن ينجو كما كان سابقا، وسيقول لهم إنه من دون تغيير حقيقي سيصل هذا التحالف إلى طريق مسدود، وهو ما يعكس موقف القاعدة الشعبية الأمريكية للحزب الديمقراطي. الصحيفة الأمريكية قالت إن رئيس بلدية شيكاغو السابق سيضمن خطابه تحذيرا من أن علاقة أمريكا بإسرائيل غير مستدامة ما لم تغير حكومة تل أبيب مسارها جذريا وفقا لمسودة خطابه التي طلعت عليها واشنطن بوست. ويعتزم إيمانويل توجيه انتقادات لكل الأطراف المتورطة في الصراع الممتد لعقود بين إسرائيل وجيرانها العرب، محذرا من أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة في عهد نتنياهو، ومنتقدا فساد القيادة الفلسطينية بين قوسين على حد تعبير هذا الخطاب، والدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل أيضا سيثار بالانتقاد. ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم ل 146 قتيلا، بعد قتل محمود إنعيمي في الخمسينيات من عمره وإصابة ابنه بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر مساء أمس. تأتي الجريمة بعد ساعات على مقتل الشاب ياسر أبو الهيجاء في جريمة منفصلة وقعت في طمرة. وفجر يوم الأحد قتل محمد جميل كساب من أم الفحم ومحمد عوض خليلي من دير حنة في جريمتين منفصلتين جراء تعرضهما لإطلاق نار، ما يعني أن المجتمع الفلسطيني بالداخل شهد مقتل 4 مواطنين خلال 3 أيام. القناة 14 اليمينية الإسرائيلية تزعم بنشر تعليمات حول اتخاذ خطوات غير مألوفة كما أسمتها لمحاربة الجرائم القتل المتواصلة في المجتمع العربي في الداخل، من خلال نشر قناصة على أسطح المباني في بؤر الجريمة في المدن المختلطة مثل اللد وغيرها من المناطق التي تشهد نشاطات إجرامية مكثفة. ترجيحات بالإعلان عن تشكيل القائمة العربية المشتركة داخل الخط الأخضر والتي تضم أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، بالتزامن مع استئناف الحوار بين الأحزاب الثلاثة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة بقائمة واحدة. تقرير إسرائيلي جديد يفيد بأن تل أبيب تقف اليوم أمام مشهد سياسي أمني شديد التعقيد تتمثل أبرز ركائزه في استمرار الحرب على غزة من دون أفق سياسي. وتجد إسرائيل نفسها في مواجهة عسكرية مفتوحة مع حزب الله في لبنان وحرب أخرى على إيران لم تتضح نتائجها السياسية بعد، واستنزاف عسكري ومجتمعي يضغط على الجيش والداخل معا. وخلص التقرير الصادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن الدولة العبرية قد تكون قوية عسكريا لكنها ضعيفة استراتيجيا، وتزداد عزلتها وتتآكل مكانتها الدولية شيئا فشيئا. الكاتب الإسرائيلي عاموس هرئيل يؤكد أن بنيامين نتنياهو أمر الإعلاميين المقربين منه بالهجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب موافقته على صفقة لبيع طائرات F-35 لتركيا. عاموس هرئيل قال إن نتنياهو يريد أن يضع ترامب بين خيارين، يتمثل الأول في دعم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة أو عودة الحرب على غزة. في خبر آخر، أفادت صحيفة هآرتس بأن بنيامين نتنياهو قد يجدد الحرب على غزة لكسب الأصوات في الانتخابات القادمة. المحلل العسكري في الصحيفة أكد أنه بعد أن فرض ترامب وقف إطلاق النار في إيران ولبنان قد يجدد نتنياهو القتال في غزة لتحقيق هدفه الأساسي ألا وهو الفوز في الانتخابات. إيطاليا تعلن عن أنها ستستضيف الجولة الجديدة من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل الأسبوع القادم. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا يؤكد أنه يدرس أو أن المنظمة تدرس بدائل عن قوات اليونيفيل للانتشار بلبنان في المرحلة القادمة. أما عن غزة حول خطط لنشر وجود أممي، فأكد أن أي دور محتمل للأمم المتحدة سيظل مرهونا بالقرارات التي يتخذها مجلس الأمن والتوافق بين الدول الأعضاء. لاكروا أكد أن أي وجود للأمم المتحدة في غزة في المستقبل يجب أن يكون جزءا من عملية سياسية أوسع ويراعي التطورات الميدانية والاحتياجات الإنسانية والأمنية. دونالد ترامب يقول إن أمله خاب في حلف الناتو بسبب موقفه من الحرب على إيران، وأضاف أنه حضر إلى قمة النادي في أنقرة بسبب انعقادها في تركيا وتقديرا منه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ضربات أمريكية شهدها 80 موقعا إيرانيا في ساعات الليلة الماضية، وصفارات الإنذار تدوي في الكويت طبعا بحجة الهجوم على 3 سفن في مضيق هرمز. قادة حلف شمال الأطلسي يعلنون عن صفقة أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات خلال قمتهم أمس واليوم في أنقرة، إظهارا لدعوات أو استجابتهم لدعوات الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا قبل الانضمام لترامب في القمة. جامعة الدول العربية تحث على تكثيف الجهود الدولية لمنع انزلاق مدينة الأبيض السودانية لكارثة إنسانية وأمنية أوسع، متهمة قوات الدعم السريع باستهداف الأسواق والمدارس والمشافي ومرافق عامة أخرى. العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة في الصين تتسبب بمصرع نحو 15 شخصا وإصابة المئات وإجلاء نحو 50,000 آخرين يوم أمس، ما دفع بالرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدعوة لحشد شامل لجهود الإنقاذ في البلاد. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعلن أن منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ شهدت هذا العام ثاني أكثر موجة حر مع ظواهر جوية متطرفة تسببت باضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. تقديرات المنظمة تشير إلى أن آخر نهر جليدي استوائي في المنطقة قد يختفي بحلول نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم. عند هذا الحد نصل إلى الختام، نشكركم جزيل الشكر على المتابعة والإصغاء، وأتمنى أن تبقوا مع أثيرنا على مدار الساعة، فنحاول أن نجتهد دوما لتقديم لكم كل ما هو مميز. وأيضا البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم لكم التميز من خلال السوار أو الخاتم الإلكتروني الذي يساعدكم بشكل كبير على تتمة بعض المعاملات البنكية. كل تحيات مني أنا نجوى الحمدان، دمتم بكل خير وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palinet.edu.ps.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: جوال، 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
4: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
5: ينوي البنك الدولي القيام بوقف تدريجي لقروضه المقدمة للصين بحلول عام 2031 بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن الخفض التدريجي منصوص عليه في الإطار الجديد للشراكة الذي جرت مناقشته مع بكين.

0: وهو توجه عززته أزمة مضيق هرمز في الأشهر الماضية وشعور دول آسيان بما يهدد أمن الطاقة لديها، فبحثت عن بدائل ممكنة في تلك الفترة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وكل العاملين في القطاع الصحي المعتقلين. ومقال في موقع ميدل إيست آي البريطاني يدعو دول الغرب للتحرك لإنقاذ أبو صفية من القتل على يد إسرائيل. اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل عالميا BDS تدعوان لمقاطعة وعزل كافة أنشطة التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط باعتباره إطارا تطبيعيا مصمما لخدمة أهداف نظام الاستيطان والإبرتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي. صحيفة الجاردن البريطانية تكشف عن أن جمعية أصدقاء يشيفيت شافي حفرون الخيرية البريطانية تدعم مدرسة دينية يهودية في قلب التوسع الاستيطاني في الخليل. تسريبات لخطاب سيلقيه المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة رام إيمانويل في تل أبيب اليوم، يحذر فيه إسرائيل من وصول تحالفها مع واشنطن إلى طريق مسدود ويدعوها لتغيير مسارها جذريا. ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام 146 بعد مقتل محمود نعيمي وإصابة ابنه بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر مساء أمس. والقناة 14 العبرية تزعم إقرار نشر قناصة على أسطح المباني في بؤر الجريمة بالداخل. تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يقول إن إسرائيل قد تكون قوية عسكريا لكنها في المقابل ضعيفة استراتيجيا وتزداد عسلتها.

0: وتتآكل مكانتها الدولية. صحيفة هآرتس العبرية ترجح أن يجدد بنيامين نتنياهو الحرب على غزة لكسب الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. إيطاليا تستضيف الجولة الجديدة من محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان الأسبوع القادم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تنفيذ ضربات استهدفت 80 موقعا في إيران فجر اليوم بزعم الرد على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. الجامعة العربية تحث على منع انزلاق مدينة الأبيض السودانية لكارثة جديدة متهمة قوات الدعم السريع باستهداف الأسواق والمدارس والمشافي ومرافق المياه والكهرباء. أخيرا مصرع 15 شخصا وإصابة المئات وإخلاء 50,000 آخرين بسبب العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة التي ضربت الصين يوم أمس. مجازنا انتهى. قرأت نجوى الحمدان. بإمكانكم متابعة المزيد عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الأربعاء 8 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. سعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. بمعيتكم نصب على الزملاء. بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. ويسعد صباحك يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: وصباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية.

0: وهارد لك للمنتخب المصري.
1: قلبي وياك يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياك يا مصريين فين ما تكونوا.
2: وبقول لكل الجماهير اللي بتتفرج علينا اللي بتحب بتساند المنتخب المصري سواء في الوطن العربي او افريقيا او بلدي في مصر، بقول لهم يعني انا اسف ان انا ما كنت نفسي ان انا اكمل لابعد مدى، لكن انا ما تزعلوش، لكن كل ده اتعمل في وقت قليل. ان احنا عملنا فرقه منتخب يشرف الكره المصريه والعربيه والافريقيه.

ولا تعتذر. المنتخب المصري قدم مباراة رائعة جدا وقدموا أداء ممتاز جدا، وكل التحية للمنتخب المصري وللأمة العربية ولمصر أم الدنيا. وحتى في المباراة الأخيرة القضية الفلسطينية والعلم الفلسطيني كان حاضراً.

والعين على المغرب وكل واحد. وإن شاء الله بتكون الفرص أعلى للمنتخب المغربي وإن شاء الله إلى النهائيات.

0: ومن يعني أفعال المونديال الحداية الفلسطينية وصلت العالم.
1: الحداي واحد رايح واحد جاي ومصر بتصمد بالمكان.
2: أنا والله وعمل بيها يا مصر وجفت
0: الله عليك البوريني.
2: مصر للحداي نغني شعب
0: ملايين المشاهدات.

وهذا يدعونا للحديث عن الفتنة. الفتنة حماكم الله من الفتنة، والفتنة أشد من القتل. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وطبعا نحكي عن كل مستويات في العائلة والشارع والحارة والبلدة والبلد والوطن والسياسة في الحرب والسلم. والأهم أنه ما نكون إحنا أدوات للفتنة من حيث لا ندري، عشان هيك تأكدوا أنكم مش جزء من نشر الفتن بدون قصد. وعلى مستوى البلد اليوم إحنا بأشد الحاجة نلم البلد ونوحد الرسالة ونوحد الصوت. إحنا يا جماعة الخير قاعدين بنذوب من الاستيطان وتقطيع أوصال البلد والحواجز والبوابات واعتداءات المستوطنين ونص الأموال وفش رواتب، وعدوا شو بدكم تعدوا.

0: واليوم حلنا الوحيد نجتمع على من يوحدنا. أكيد بنختلف على أشياء وأكيد تكون كثيرة وكبيرة، بس مش مهم، المهم أنه نتوحد على نفس واحد في البلد.
1: يذكر الشعب الفلسطيني في هذا التصريح بعد الانتصار.
2: إحنا تربينا على القضية الفلسطينية، الشعب المصري ككل 120 يمشي في الشارع كده تلاقي الواد الصغير لسه مولود يقول لك فلسطين، نحرر فلسطين، قضية فلسطين، ده قدر مصر، مصر كبيرة الأمة، فده الطبيعي وكويس. أنا بشكر الكابتن حسين لأن في ساعة الفرح الناس بتنسى.
1: كان ممكن يصرح عن المباراة فقط.
2: لا أنا زي ما قلت لك، إحنا شفنا الأغاني قبل الماتش، أغاني الناس بتعاني في غزة، أغاني تشجيع لمنتخب مصر، أغاني تشجيع، الناس بتعيش إبادة وفرحانة بالمنتخب مصر، ده قدر الكبير ودي نعمة كبيرة للعيبة منتخبنا خاصة، ان انت بتقدر تفرح مش مصر بس، انت بتفرح كل الدول العربية وكل الدول الموجودة، انت بتمثل القارة كبيرة، القارة الافريقية. فنجاح لي حسام على فكرة، صادق في مشاعره، حسام صادق في مشاعره، حسام بيتكلم من القلب، حسام اللي في قلبه على لسانه، فزي ما هو قال كده دي ملحمة الجميع مشارك فيها.
0: والله فرحتونا.

وبعيدا عن الكرة، انتوا بتشوفوا قداش الناس متحمسة لفرحة، متحمسة لانتصار، ويمكن هذا البحث عن الفرحة والبحث عن الانتصار هو جزء من حياة المواطن العربي. وكل التحية للناس اللي كانت في الشوارع بتشجع الفريق المصري، وخصوصا في قطاع غزة.

ومعكم حتى التاسعة. ونذكر بأرقام البرنامج 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

0: وصباح الخير لكل متابعينا. مهند جمعين يسعد صباحك، وامرأة يسعد صباحك، وعصام يسعد صباحك. وعصام بقول الدوري الغزاوي صار له 3 سنين ما حتتضامن زي ما صفقوا لمصر. احنا في زمن الناس سكران عمي، بس يا عصام الشعوب العربية ما قصرت. وانا بحكي عن الشعوب، احنا كمان شفنا ردة فعل المنتخب المصري إدارة ومدرب، واللي عملوه صراحة برفع الرأس. سعد صباحك أمير زيدان. أمير بكون أحلى صباح للمنتخب المصري المظلوم اللي ما قصر، لا بارك الله بالحكم. صباح الخير يا سعد. ومعنا اتصال هاتف، له صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: الله يسعد صباحك ابو يزيد، كيفك؟
1: كيف حالك يا حبيبي؟
0: تمام تمام والله، مشتاق لك ابو يزيد، طمنا عنك.
1: والله الحمد لله ماشي الحال، هينا عايشين
0: الحمد لله رب العالمين. يعني هالبلد دائما بنقول الحمد لله على كل شيء، ودائما املنا بربنا كبير
1: ان شاء الله تعالى. هيك بس اضاءات سريعه على موضوع المباراه اللي كانت امبارح.
0: نعم.
1: في 7:07 بين مصر وهذول اللي بيحكوا عن حالهم منهم بيفهموا الارجنتين. نشوف في الدقيقه 58 كان هدف محقق وحطوه بالشباك، والمتآمر اللي هو الحكم لا هاي وحدي.
0: نعم.
1: اثنين كان في ضربة جزاء محققة
0: لمحمد صلاح. نعم.
1: ولغاه هاي ثلاث، وهاي كمان هدف، هاي 4. إذا بتلاحظ موضوع التماس وموضوع الكذا وكذا كان لئيم جدا مع المنتخب المصري ومتساهل جدا جدا مع الأرجنتينية. إذا بتلاحظ
0: يعني والله أنا أبو يزيد لست خبيرا بكرة القدم، ولكن فعلا لاحظت يعني حتى اللي زيي اللي مالهم مش في الطابة، يعني مش خبرين في الطابة، والله كانت مبينة.
1: كافة المحللين الرياضيين والمراقبين والمختصين في هذا الجانب، اليوم إذا أنت بتقرأ القدس العربي في لندن والحياة اللندنية والخبراء وكلياتهم بيجمعوا على هذا الكلام. إيش هذا بدل؟ بدل على أنه تم شراء الحكم ابن 37 سنة الأوروبي الفرنسي اللي أوروبا تشتاط غضبا من تقدم الفرق العربية وتحقيق نتائج باهرة جدا جدا جدا.
0: وإحنا صراحة يعني خايفين على المغرب والله، يعني أبو يزيد يعني عيننا على المغرب، يعني اللي صار في مصر والله ظلم. انظلم المنتخب المصري وقدموا أداء رائع جدا.
1: واضح واضح. وبعدين بدي أشكرك إنك حطيت اللي هو شادي البوريني أخونا وحبيبنا،
0: هذا حبيبنا كبير. سلام يا رجل، هذا سلام. سلام الملك،
1: أمه بنت عمنا إحنا أخوال ولا شادي.
0: حياه والله توصلنا سلام ولا شادي، كلها يعني أبدعت
1: إن شاء الله. هو طبعا كان شاب صغير وأنا اكتشفته بالنسبة للموهبة، وكنت أدرب فيه على العودة شوي شوي. أنا بعزف أول من 40 سنة، دربنا شوي شوي قلنا له انطلق يا شادي.
0: والله شادي إحنا نفتخر فيه، والله فلسطينيا وعربيا اليوم نفتخر فيه.
1: نعم نعم.
0: وشادي كان له حصة في المونديال مع المنتخب المصري بداية، بعدين مع المنتخب المغربي، وإن شاء الله الله انه بنسمع حدايه جديده لشادي. بس المنتخب المغربي ان شاء الله الى النهائيات. بدي اشكرك ابو يزيد، يسعدنا صباحك، وان شاء الله يا رب بنفرح مع بعض في النهائيات مع المغرب. ومعنا اتصال هاتف اخر، له صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: الله يسعد الصباح.
2: كيف حالك استاذ احمد؟
0: يا حي الله، مين معنا؟
2: ابو فارس معك.
0: ابو فارس كيف حالك؟
2: اياك الله،
0: يلا يسعد صباحك ابو فارس.
2: الله يعطيك الصحه وهداك بال، انتم اذا رايك كلياتكم
0: اجمعين يا رب اجمعين.
2: يا أخي بالنسبة للدواء الصحة، يعني هاي إنا 4 أشهر نخرج دواء.
0: نعم.
2: وأنا كل شهر بدي 500 شيكل أنا وعيلتي دواء، منين نجيب؟
0: والله يا أبو فارس معك حق.
2: شو نساوي؟ لا كترات ولا ضغط ولا دهنيات ولا بخخ، يعني شو نساوي؟ منين نجيب 500 شيكل كل شهر؟
0: والله معك حق أبو فارس. ومبارح تحديدا أبو فارس كنت أنا جالس مع عدد من موردي الأدوية، وواضح يعني في تقصير كبير، في أزمة كبيرة في موضوع الأدوية، ولكن إحنا حاولنا عدة مرات نحكي مع وزارة الصحة يطلع حدا يحكي، ولكن إلى الآن مش قادرين نأخذ حدا يطلع يحكي على الهواء من وزارة الصحة، يكتفوا في البيانات اللي بيطلعوها للأسف. وإحنا بنعرف أبو فارس إنه في عدد كبير من الأدوية مفقود تماما في وزارة الصحة. أنت أبو فارس إيش الأدوية اللي بتأخذها؟ إيش الأدوية بتأخذها أبو فارس؟
2: هم بيحكوا إنه إلها حق الأدوية 1,350,000,000 شيكل. يعني تعون الأدوية حكوت له على الراديو قال نعم. إحنا إن على السلطة 1,350,000,000
0: نعم طلعوا معنا وحكوا
2: نعم مصاري نعم. يعطوا رئيسي من رئيس الحساب وبنمتطي يعني إحنا هالعالم كله أنا التأمين له معاي 50 سنة شو بنستفيد لما أنا لي 4 أشهر بشتري كل شهر 500 شيكل بدين دين
0: صحيح صحيح الله يكون بالعون الله يكون بالعون كنت بسألك أبو فارس إيش الأدوية اللي بتأخذها
2: والله أنا في بخاخ بستعمله 125/5 وهذا حقه 150 شيكل في قطرات إلي ولعائلتي وضغط لعائلتي
0: بالعادة بالعادة كانت هاي موجودة في وزارة الصحة أبو فارس
2: لا ال 125 لا
0: بيجيبوش بخاخات نعم
2: لا لا 125
0: أدوية أدوية الضغط وسكري
2: لا سكري مع الناس أنا عندنا الحمد لله قطرات ضغطيات
0: الحمد لله
2: ضغط حلوي يعني وهيك أشياء
0: وإن شاء الله بفارس إنها بتنحل هالأزمة يعني يا رب في حديث إنه يمكن قريبا يكون في توريد للأدوية وتنحل المشكلة
2: أتمنى لكم التوفيق لك ولا شادي شادي غير الفورد تاعته
0: والله ماني عارف أبو فارس
2: كانت فورد زمان غيرها
0: والله ماني عارف بس أسألك حاضرين
2: على شادي وسلام أحسن واحد اللي هو الأساس المحطة
0: والله سلام على راسنا وسلام إحنا بدونه منضيع والله أبو فارس
2: والله منضيع لأنه هو الأساس
0: الله يسعدنا صباحك وهي السلام بيسلم عليك وبصب عليك

0: مصر إلها حصة عنها. واللي بزور مصر بعرف قديش الشعب المصري يعشق الشعب الفلسطيني. وصباح الخير نجاح، يسعد صباحك، صباحك. وأنس حميدات يسعد صباحك. محمد توبة يسعد صباحك. ومحمد شكرا لإرسال هذا الفيديو. محمد بعت لنا فيديو لا يبدو السيارة تبعته تراك طبعا تأذى بسبب شارع بيت ليد. نحكي عن شارع اللدائن أعتقد. طبعا تواصلنا مع بلدية بيت ليد، تواصلنا مع الأشغال العامة بخصوص هذا الشارع.
1: الكرة العربية ونشرف الوطن العربي ونشرف الكرة الأفريقية اللي احنا منهم واللي احنا من العرب اللي احنا منهم. فأعتقد اني انا كنت سعيد وكنت بتمنى من الله قبل المباراة بتنتهي بقول يا رب نكسب عشان الناس الطيبين في مصر، المصريين في كل حتة اللي هم عملوا ملحمة كبيرة في كل حتة في العالم. بتلاقي مصريين بعدد بكثافة وفعلا هم عملوا حاجة جديدة في كاس العالم، ان من احسن الجماهير واكتر الجماهير الكتيرة اللي موجودة في البطولة. فهنيئا ليهم وبرلهم يعني لكل الناس اللي في الشارع دلوقتي اللي في بيوتها. مبروك.
2: الكل فرح، الكل فرحان. يا حبيبتي يا مصر يا
0: مصر. وكل التحية لكل متابعينا على فيسبوك، يسعد صباحكم جميعا. والحديث عن طلبة التوجيه يا رب التوفيق. برعاية جوال.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ولادي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين ودائما مع الناس وبرعاية جوال. وهذه الفقرة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان تحت شعار شعب يأبى الفساد حتما سينتصر. وأعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عن فتح باب استقبال الطلبات للترشح والترشيح لجوائز النزاهة ومكافحة الفساد 2026، والباب مفتوح للتقدم حتى 30 تشرين الأول أكتوبر 2026. وفي عدد من الفئات المستهدفة في التقدم للجائزة: فئة العاملين والعاملات في القطاع العام والهيئات المحلية، وفئة جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة رحم الله الشهيدة شيرين، وهي فئة مخصصة للإعلاميين والإعلاميات. أما الفئة الثالثة فهي أفضل بحث للذين أنجزوا بحثا علميا يتعلق بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد. والحديث أكثر عن الجائزة يسعدنا أن تنضم معنا عبر الخط الهاتفي السيدة انتصار حمدان مديرة دائرة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف أمان. صباح الخير أستاذ انتصار.
1: الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. والإعلان عن جائزة أمان، ويعني في ناس كثير بتستنى هاي الجائزة السنوية أستاذ انتصار.
1: نعم، هي هاي الجائزة السنوية مضى على منحة 18 عام، بيقوم ائتلاف أمان كل عام بإطلاق هاي الجوائز، وهاي الجوائز بتأتي من إيمان ائتلاف أمان بأنه في ظل وجود الفساد الجميع بيدفع الثمن، وأكثر من يتأثر في الفساد هم الفئات الأقل حظا بالمجتمع. لذلك الجوائز تهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع للانخراط في جهود مكافحة الفساد، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، لنعمل معا جميعا ضد الفساد والفاسدين، ولتشجيع المواطنين على تحمل مسؤولياتهم تجاه محاربة الفساد، لأنه إحنا بنعتبر محاربة الفساد هي مسؤولية وطنية وواجب أيضا وطني لمحاربة الفساد من خلال الإبلاغ عن أفعال الفساد اللي سواء بيشهدوها أو بيقعوا ضحية إلها. عشان هيك ائتلاف أمان بمنح هاي الجوائز، وهي جوائز سنوية مالية وتقديرية للعاملين والعاملات في القطاع العام اللي أسهموا بالكشف عن حالات فساد، أو للإعلاميين والإعلاميات اللي أنتجوا تحقيقات استقصائية بتساهم أيضا في كشف الفساد، أو للشباب والباحثين اللي أنتجوا أبحاث من شأنها إنها تساهم في سواء رفع الوعي أو الإنتاج المعرفي لأبحاث بتعالج قضايا فساد.
0: نعم، في الحديث عن الفئات أستاذ انتصار، وبدي أحكي عن الفئة الأولى، فئة العاملين والعاملات في القطاع العام والهيئات المحلية، ويمكن هاي الفئة الأكثر حساسية في هذا الموضوع بحكم يعني عملهم في القطاع العام. وإحنا بنعرف يعني الموضوع مكافحة الفساد اليوم هي أولوية صراحة في ظل اللي إحنا موجودين فيه، وهي هاجس لكل مواطن. لو بعض الأمثلة عن العاملين والعاملات في القطاع العام اللي ممكن يترشحوا لهذه الجائزة.
1: نعم، بس قبل ما أخذ بمن هم العاملين والعاملات، يعني حابة أخذ جملتك وأؤكد عليها بأنه فعلا إحنا مكافحة الفساد هي ضرورة وطنية إلنا كشعب فلسطيني، كوننا بنعاني من الاحتلال اللي قام وبيقوم بإبادة جماعية مقصودة بقطاع غزة، وبيقوم أيضا بممارسات تضييق على كل المستويات على الكل الفلسطيني، سواء يعني الاقتحامات أو سرقة الأراضي سرقة الموارد، سرقة الأموال، وكل هاي الممارسات هي بتضيق سبل الحياة والعيش على الشعب الفلسطيني. ولما بيكون في فساد بيزيد من هذا التضييق. عشان هيك احنا دائما بنقول الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة.
0: نعم.
1: فبالتالي احنا كشعب فلسطيني اولى اولوياتنا انه ما يكون عندنا فساد، انه نحارب الفساد، انه نعزز ثقافة بترفض الفساد. علشان هيك يعني من اهم القطاعات اللي مهم إنها تكافح الفساد وتبلغ عنه هي القطاع العام، وهم العاملين في القطاع العام. عشان هيك هاي الجائزة تمنح لموظفي القطاع العام اللي كان عندهم مبادرات بتعزز نزاهة ومكافحة فساد، أو ساهموا بالكشف عن قضايا فساد، أو أيضا بلغوا عن قضايا فساد وقدموا شهادات ساهمت في إنه القضايا وصلت لمحكمة قضايا فساد بفعل شهاداتهم. عشان هيك هاي الجائزة تمنح لكل من هو موظف أو موظفة في القطاع العام، سواء كان في وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو كمان سلطة أو أي أو هيئة محلية، وأيضا للهيئات سواء كانت مدنية عسكرية وغيرها من يعني غير الوزارات. ولما بنقول قطاع عام قصدنا انه اي جهة بتتلقى موازنتها من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية او ملحقة فيها،
0: بمعنى وزارات او هيئات. نعم، وزارات او هيئات او حتى
1: لو كانت مؤسسات عامة.
0: نعم، يعني وانت تحكي استاذ انتصار يعني بفكر قديش مهم هاي الفئة تحديدا. يمكن انا شوي علقت على هاي الفئة لانه كان في الحديث عن هذا الموضوع والجوائز في هذا الموضوع بتفتح المجال امام العاملين وبتطمنهم شوي، لانه مرات في حالة من الخوف لدى الموظف قطاع العام انه يعني يكشف حالة فساد او على الاقل يعني شبهات فساد. فيمكن هاي الجائزة بتعزز هاي الثقة عند الناس والامان في الحديث عنها.
1: نعم، هي واحدة من رسائل الجائزة وأهدافها بأنه كمان حماية المبلغين عن الفساد، لأنه لما يعني شخص ببلغ عن الفساد وبيتم يعني منحه هاي الجائزة وتكريمه على المستوى الوطني، فهذا كمان بشكل له جزء من الحماية كونه قام بالإبلاغ عن الفساد. إلى جانب بأنه يعني في هناك نظام لحماية الشهود والمبلغين. صحيح. عن الفساد، اللي يعني كمان بإمكان أي شخص بده يبلغ عن الفساد إنه يطلب هاي الحماية، وبيحمي هذا النظام من أي ممارسات انتقامية قد تصل إلى أحيانا يعني طرده من الوظيفة أو ممارسة أي أعمال لها علاقة ب يعني أي قرار تعسفي بحقه. نعم. كانتقام لإبلاغه عن الفساد.
0: نعم.
1: فهي الجائزة منحها أيضا بيساهم ب يعني حماية المبلغين وبيشجع آخرين إنهم يبلغوا عن الفساد،
0: شبهات فساد.
1: نعم. نعم، لأنه يعني هاي الجائزة هي تقدير وتكريم لفرسان النزاهة اللي قاموا بالإبلاغ أو قدموا هاي الشهادات.
0: الله يكثرهم انتصار، الله يكثرهم هدول الناس.
1: إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. إحنا يعني في الآخر الهدف الأساسي من هاي الجائزة هي للتشجيع على الإبلاغ عن الفساد، وأيضا ل يعني تعزيز ثقافة رافضة للفساد. احنا يعني بنقدر نقول انه احنا ما زلنا شعب بيرفض الفساد، احنا ما زال في خير في شعبنا، فبالتالي فئة قليلة يمكن اللي بتمارس الفساد. صحيح الاثر كبير.
0: نعم، لان قد تكون هي الفئة المسيطرة. صح، قليلة، ولكن يعني البور عالي.
1: نعم صحيح. ف وايضا مش بس يعني ممكن تكون فئه قليله ولكن اثرها كثير كبير.
0: نعم. نعم.
1: واثر الفساد كثير كبير علينا كفلسطينيين.
0: نعم. يعني
1: عشان هيك يعني هاي الجوائز هي للتشجيع الابلاغ عن الفساد.
0: نعم.
1: ولتقدير من ممتلكوا الجرأة، من قاموا بدق جدران الخزان وبلغوا عن.
0: نعم.
1: الفساد، او ساهموا ايضا في الكشف عن الفساد، أو ساهموا أيضا بالتوعية وإنتاج المعرفة عن الفساد.
0: لو بدنا نحكي عن الشروط أستاذ انتصار، يعني شروط التقدم.
1: نعم.
0: لكل فئة بغض النظر شو الفئة يعني.
1: نعم، شو احنا في عنا يعني كل جائزة لها شروطها الخاصة. مثلا خلينا نبدأ بالقطاع العام. أولا أنه يكون موظف أو موظف قطاع عام وبيتقاضى راتبه من الخزينة العامة، أو أنه يكون في حكم الموظف العام، ويقصد بذلك أنه كل من يتم استخدامه أو التعاقد معه، يعني مش ضرورة يكون موظف دائم، ممكن يكون موظف استشاري أو بعقد مؤقت يومي أو شهري أو غيره. ولكن يعني يستثنى من موظفي القطاع العام من يعني الوزير أو الوكيل أو من هو بدرجة وزير أو وكيل. بنحكي أيضا عن موظفي وأعضاء الهيئات المحلية باستثناء رئيس الهيئة المحلية، أيضا يستثنى من منح الجائزة. وأنه يكون قد قام بواحدة من ثلاث أشياء: إما أنه بلغ عن إحدى شبهات جرائم الفساد، أو أنه رفض الانخراط في ممارسة شكل من أشكال الفساد، رفض رشوة، رفض الامتناع عن استخدام واسطة أو محسوبية، أو أنه قدم شهادة رسمية أمام نيابة أو محكمة جرائم الفساد ساهمت في الكشف عن ممارسة فساد، أو أنه قدم معلومات رسمية أو غير رسمية ساعدت المسؤولين في مؤسسته اللي بيعمل فيها أو أي جهات أخرى في الكشف عن قضية فساد. ولأنه إحنا دائماً مش ما بنستنى فقط شبهة الفساد توقع لحتى كمان يعني نبلغ أو نمنح جائزة لمن بلغ، أيضا إحنا بنمنح جائزة لمن أيضا ساهم في تدابير وقائية قبل وقوع شبهات الفساد، لمن قدم مبادرة من شأنها إنها تعزز النزاهة في المؤسسة اللي بيشتغل فيها، أو إنها تساهم في ممارسات يعني بتحصن المؤسسة اللي بيشتغل فيها ضد أي شبهات فساد.
0: نعم. ولفئات الإعلاميين
1: نعم. يكون بس آخر شيء بخصوص الهيئات، بخصوص القطاع العام، إنه الموظف أو موظفة القطاع العام لما بلغ، واحد من الشروط لما بلغ عن الجائزة إنه يكون أو إنه كان على رأس عمله، يمكن يكون تقاعد لاحقا، ولكن وقت إنه بلغ عن الفساد كان على رأس عمله. وآخر شرط وهو شرط مهم أيضا، إنه هاي القضية اللي تم الإبلاغ عنها أو تم تقديم شهادة بخصوصها وصلت لنيابة مكافحة الفساد، أو يعني النيابة كيفتها واعتبرتها فعلا إنها جريمة فساد ورفعتها لمحكمة،
0: يعني بعد أن يتم التحقق منها.
1: نعم، بعد التحقق منها وقبولها وتكييفها من النيابة، سواء نيابة مكافحة الفساد أو النيابات الأخرى، بأنها هاي جريمة فساد وطلعت إلى المحكمة. فيما يتعلق بالجائزة الشهيد شيرين أبو عاقلة، والله يرحم الشهيدة شيرين، وهاي الجائزة حملت اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة منذ استشهادها تخليدا لاسمها، وهي تخص الإعلاميين والإعلاميات اللي بيقوموا بإعداد تحقيقات استقصائية تساهم في الكشف عن عن قضايا الفساد. وشروطها أنه يكون إعلامي، وأيضا في هناك يعني شروط عديدة لها علاقة ب يعني متعلقة بمنهجيات العمل الاستقصائي أو التحقيق الاستقصائي، وفي شروط يعني فنية طويلة بإمكان المهتمين أنهم يحصلوا عليها من أدلة الجوائز المنشورة على موقع ائتلاف أمان. الجائزة الأخيرة هي جائزة أو الفئة الثالثة، هي جائزة أفضل بحث يعالج قضايا فساد، وهي الجائزة مقسومة لنصين. القسم الأول يخص طلبة فئة البكالوريوس في الجامعات، والهدف منها هي تشجيع الطلاب على أنهم أثناء دراستهم أيضا يتعلموا عن الفساد وينتجوا معرفة عن الفساد من خلال سواء السيمينارات اللي بيقدموها أو حتى الأبحاث المطلوبة منهم، أو حتى كمان يعني ممكن مش بضرورة يكون ضمن المتطلبات الدراسية لهم، ممكن يعني بشكل فردي يقوم الطالب بعمل بحث يعالج قضية فساد. والجزء الثاني أو القسم الثاني هو للباحثين والمتمرسين أو للدراسات العليا. وأيضا يعني من الشروط أنه يكون طالب بكالوريوس أو يكون باحث، يكون قدم بحث متعلق بعالج قضية فساد، إنه يكون البحث مش منشور ولم يقدم إلى جهة إلى يتم نشرها. وأيضا يعني في كمان تفاصيل أخرى متعلقة بالعمل البحثي من ناحية العمل البحث العلمي.
0: طبعا هاي كل شنط موجودة على موقع موقع الائتلاف،
1: كلها موجودة. نعم. موجودة على موقع الائتلاف، أدلة منفصلة. نعم. وأيضا يعني طلبات الالتحاق أيضا كلها منشورة على موقع الائتلاف. نعم.
0: لو نحكي شوي عن المعايير اللي بتستندوا إلها في موضوع تقييم طلبات الترشح، وأكيد يعني إحنا بنحكي عن ائتلاف أمان، يعني وبالتالي أكيد في لجنة مختصة. نعم. بتقوم بكل هذا عملية الفرز والطلبات، بس لو حكينا شوي عن المعايير اللي خلنا نحكي بين قوسين بتم فيها تقييم طلبات الترشح واختيار الفائزين.
1: نعم، وأيضا المعايير تختلف باختلاف فئات الجائزة، وأيضا كلها منشورة ضمن الأدلة المنشورة حول الجوائز. بس خلينا نعطي هيك الأشياء المهمة نسلط الضوء عليها. نعم. فمثلا لما بنحكي على جائزة القطاع العام، معايير منح الجائزة في كل حالة من الحالات في إلها معايير. ففي حالة الإبلاغ عن حالة فساد، معايير المنح هي نوع وشكل وحجم الفساد اللي تم الإبلاغ عنه، المستوى الإداري للشخص المبلغ عن الفساد، الفترة ما بين العلم بحدوث الفساد والتبليغ عنه، الجهة اللي تم الإبلاغ عنها والآلية اللي تم الإبلاغ عنها، كلها هاي معايير تؤخذ في عين الاعتبار وقت التقييم. أيضا تداول القضية بين العموم، وصول القضية لهيئة مكافحة الفساد وقبولها من قبل نيابة جرائم الفساد. الأفضلية بتروح للقضايا اللي تم الحكم فيها، ولكن لأنه يعني القضاء عنا عمره شوي طويل وفترة التقاضي بتطول، فخوفا من أنه يعني تمر سنوات ما يتمش منح الجائزة فيها، تم تخفيف الشرط لأنه نيابة جرائم الفساد أو النيابات الأخرى قبلت القضية وكيفتها كأنها جريمة فساد. لا. وأيضا الأدلة في عملية الإبلاغ وكل هاي الأمور هي ضمن المعايير. أما في حالة الرفض، أيضا يعني من ضمن المعايير شكل وحجم ممارسة الفساد اللي تم رفض الانخراط فيها، تداول القضية، أهميتها، الوسائل اللي استخدمت، إذا كان ترغيب أو ترهيب وغيرها لدفع الشخص للانخراط في ممارسة الفساد ورغم هيك تم رفضه، هاي إلها وزن. أيضا الجهة اللي تم الإبلاغ عنها والفترة، وكل هاي التفاصيل هي ضمن المعايير لتقييم. نعم. الطلبات.
0: نعم. وهذا ينطبق كمان على الفئات الأخرى. نعم،
1: الفئات الأخرى يعني معاييرها مختلفة نتيجة أكيد. يعني اختلاف الفئات. فمثلا الأبحاث حكينا من الشروط أنه ما يكونش منشور في المعايير، طبعا متعلق بحجم البحث، أهمية القضية اللي تم التركيز عليها في البحث، هذا القضية قديش كمان بتأثر على في المجتمع، يعني حجم تأثيرها وأهميتها قديش، في يعني كمان معايير متعلقة تقنيا بعمل البحث، المصادر اللي استخدمها، الأدلة اللي يعني.
0: وهذا مرتبط بالشروط اللي موجودة أصلا على الموقع.
1: مرتبط. نعم. بالشروط، ومرتبط أيضا بيعني البحث العلمي، منهجيات البحث العلمي. في الإعلام أيضا نفس الشيء، تحقيق الاستقصائي، القضية قديش بتهم عدد أكبر من الناس. واحدة من الشروط أيضا في التحقيق الاستقصائي إنه يعني لازم يكون التحقيق منشور.
0: نعم.
1: عكس الأبحاث، فهل تم نشره، نوع القضية اللي تناولها، قديش بتغطي، قديش بتأثر، قديش أثرها، قديش أهميتها، طول التحقيق، المصادر اللي استخدمها، وقضايا أخرى متعلقة. نعم. أيضا بمنهجية العمل الاستقصائي. نعم. ضمن المعايير.
0: يعني يمكن أخيرا نحكي عن تفاصيل الجوائز اللي بحصل عليها الفائزين، لأنه يعني الجوائز هي جزء منها معنوي وجزء منها مادي.
1: مادي. نعم. إذا معي وقت قليل بس حابة يعني أحكي على آلية
0: في دقيقتين أستاذ انتصار.
1: تمام. أوكي، بكفوا دقيقتين، أشكرك. علشان نطمئن المستمعين ونشجع كمان من يرغب. في هناك يعني اللجان الفنية هي اللي بتقوم بمراجعة الطلبات وبتقوم ب يعني تقصي المعلومات والتأكد من صحة المعلومات وكل هاي العملية اللي بتتم في التقييم والمراجعة للطلبات اللي بتتقدم. ففي لجنة فنية خاصة لكل فئة، لجائزة القطاع العام لجنة فنية من خبراء في القطاع العام وأيضا من موظفين في المؤسسات الرقابية العامة، وجائزة التحقيق الاستشارين أبو عاقلي هم كمان يعني إعلاميين وخبراء في العمل في التحقيق الاستقصائي، والباحثين أيضا هم خبراء في العمل البحثي. هاي اللجان الفنية بتقوم بمراجعة الطلبات من حيث التزامها بالشروط، وبناء على المعايير المنشورة بتم تقييم الطلبات، وبتقوم اللجان الفنية برفع توصياتها لهيئة محكمين. هيئة محكمين عضويتها من شخصيات اعتبارية ضفة وغزة، واللجان الفنية أيضا عضويتها ضفة وغزة، وجزء من أعضاء الهيئة المحكمين هم أعضاء في مجلس إدارة ائتلاف أمان. هيئة المحكمين بعد دراسة كل يعني التوصيات اللي رفعتها اللجان الفنية ممكن أحيانا تقوم بإعادة المراجعة مرة أخرى وتعطي قرار المنح الأخير، وبتم الإعلان عن النتائج في حفل الشفافية اللي بتم عقده في يعني بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد اللي بيصادف 9 كانون أول 9/12 من كل عام. الجوائز هي عبارة عن جوائز معنوية وجوائز مادية، بتم منح الفائز شهادة جائزة النزاهة، وبتم منحه درع أيضا جائزة النزاهة، وبتم منحه مبلغ مالي أو جائزة نقدية قيمتها $2,500.
0: لكل فئة؟
1: لكل فائز. نعم. لكل فائز عن كل فئة. أحيانا بتم أخذ قرار بتقسيم الجائزة لأكثر من شخص، وأحيانا بتم منح جائزتين على نفس الفئة
0: حسب هذا إذا كان في يعني نعم إذا كان في تساوي في الفرص.
1: نعم 100%.
0: نعم 100%. يعني وكل الاحترام لكل هذه الإجراءات اللي بتقوموا فيها في الائتلاف أمان. يعني إذا بنحكي إحنا عن أمان وتعزيز الشفافية والنزاهة، فلا بد إنه يكون هالقد الإجراءات. نعم نعم بالضبط.
1: نعم
0: يعني بنتمنى التوفيق لكل المتقدمين إن شاء الله للجائزة، ونتمنى التوفيق أيضا لائتلاف أمان على كل هذه الجهود. الصراحة يعني يكفي أن هناك من يقرع الجرس في موضوع مكافحة الفساد. بدي أشكر جزيل الشكر سيدة انتصار حمدان مديرة دائرة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف أمان على كل هذه الإحاطة، وإن شاء الله نلتقي وقت إعلان الجوائز.

0: واحنا بنحلم يوم ما يكونش عندنا فساد ونكون ندور على قضية فساد عشان نحكي فيها.
1: على أرض الوطن المحروس راح نتلاقى يوم
0: ما. وسريعا لكل الناس اللي بيبعتولنا رسائلكم على فيسبوك وعلى أيضا على الواتساب, يسعد صباحكم جميعا. غادة يسعد صباحك يا غادة, وأمير زيدان يسعد صباحك, وأيضا سائد خراز إلك ولكل الركاب اللي معك, وإحنا دائما مصب عليهم, يسعد صباحكم جميعا. وبيحكونا عن شارع جفنة, إن شاء الله بكرة رح نحكي عن موضوع شارع جفنة. بهاء يسعد صباحك يا بهاء, وأيضا عبد خصيب يسعد صباحك. وعلى فيسبوك لكل اللي بيحكونا عن موضوع التوجيه, إن شاء الله يا رب فرحتنا في أولادنا كبيرة. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء, سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية, والزميل فادي ماضي في إخراج التلفزيون, والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق, ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش, ضلوا بألف خير.
2: برعاية جوال.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة, وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله, أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: مع بنك القدس, حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة.

0: أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وكل العاملين في القطاع الصحي المعتقلين. ومقال في موقع ميدل إيست آي البريطاني يدعو دول الغرب للتحرك لإنقاذ أبو صفية من القتل على يد إسرائيل. البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات بعض المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. صحيفة الجاردن البريطانية تكشف عن أن جمعية أصدقاء يشيفيت شافي حفرون الخيرية البريطانية تدعم مدرسة دينية يهودية في قلب التوسع الاستيطاني في الخليل. تسريبات لخطاب سيلقيه المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة رام إيمانويل في تل أبيب اليوم، يحذر فيه إسرائيل من وصول تحالفها مع واشنطن إلى طريق مسدود ويدعوها لتغيير مسارها جذريا. ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام ل 146 بعد مقتل محمود نعيمي وإصابة ابنه بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار في بلدة جديدة المكر مساء أمس. والقناة 14 العبرية تزعم إقرار نشر قناصة على أسطح المباني في بؤر الجريمة بالداخل. تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يقول إن إسرائيل قد تكون قوية عسكريا لكنها في المقابل ضعيفة استراتيجيا وتزداد عسلتها وتتآكل مكانتها الدولية. صحيفة هآرتس العبرية ترجح أن يجدد بنيامين نتنياهو الحرب على غزة لكسب الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. إيطاليا تستضيف الجولة الجديدة من محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان الأسبوع القادم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تنفيذ ضربات استهدفت 80 موقعا في إيران فجر اليوم بزعم الرد على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. الجامعة العربية تحث على منع انزلاق مدينة الأبيض السودانية لكارثة جديدة، متهمة قوات الدعم السريع باستهداف الأسواق والمدارس والمشافي.

0: رافق المياه والكهرباء. أخيرا مصرع 15 شخصا وإصابة المئات وإخلاء 50,000 آخرين بسبب العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة التي ضربت الصين يوم أمس. مجازنا انتهى. قرأته نجوى الحمدان. بإمكانكم متابعة المزيد عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتابه لماذا كرة القدم للإعلامي الرياضي أيمن جادة والصادر عام 17 و2000 ميلادي مجموعة من الأجوبة المهمة على التساؤلات الجوهرية التي ترتبط بالسر الكامن وراء الهوس العربي الجارف بلعبة كرة القدم. ويحلل جادة الأبعاد الاقتصادية والنفسية والسياسية والإعلامية للمستديرات الساحرة، مبرزا كيف تسيطر على قلوب الملايين وتستحوذ على المساحة الأكبر من الإنفاق الرياضي المالي والاستثماري في المنطقة. ويوضح المؤلف أن كرة القدم في الوطن العربي تمتلك قدرة فريدة ومتميزة على تحويل الغرباء إلى أصدقاء وصناعة عائلة عربية واحدة تضم الملايين بمجرد إطلاق صافرة المباراة، بل أنه يقول أن كرة القدم إنما حققت ما عجز عنه الساسة لقرون خلت، ألا وهو تحقيق الوحدة الوطنية العربية المستمرة استمرار المباريات. ويحلل الكتاب التأثير العاطفي المتباين للعبة، فهي وحسب زعمه تسعد الفقراء وتواسي خيباتهم وتثير نقاشات البسطاء الذين يتحولون فجأة إلى خبراء ومحللين. ويستعرض جادة أيضا دور الإعلام الرياضي الحديث في تعزيز هذا الشغف وتحويل ركل الكرة إلى قطعة فنية يتغنى بها الجمهور، مما يجعل الكتاب وثيقة هامة لفهم السحر الخاص الذي يربط الشعوب العربية بكرة القدم، أو كما قال عنه بكوكب كرة القدم، ويجعلها اللعبة الشعبية الأولى بلا منازع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: ينوي البنك الدولي القيام بوقف تدريجي لقروضه المقدمة للصين بحلول عام 2031 بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن الخفض التدريجي منصوص عليه في الإطار الجديد للشراكة الذي جرت مناقشته مع بكين، وسيؤدي هذا التغيير إلى تحديد قروض البنك المتعدد الأطراف الممنوحة لبكين بملياري دولار من الآن وحتى عام 2031، على أن يكون إنهاء هذه القروض بعد ذلك. أطلقت إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، وهو توجه عززته أزمة مضيق هرمز في الأشهر الماضية وشعور دول آسيان بما يهدد أمن الطاقة لديها، فبحثت عن بدائل ممكنة في تلك الفترة.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: وأول أوردر

تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخيرات، صباح الخير لكل شعبنا الفلسطيني ولكل العالم اللي بيستحق الخير والأمنيات اللطيفة والطيبة والجميلة والحلوة اللي في محيطنا أو برا محيطنا. أهلا بكم مستمعي رايا أف أم ومتابعي وأصدقاء وجيران وأحبة أحلى صباح. انتوا اللي بتحلوا هاللقاء، انتوا اللي بتجملوا، انتوا بمداخلاتكم بكلماتكم، حتى بمجرد الواحد يسمع او يشعر انكم معاه على السمع اكيد بتغيروا له النفسيه 190 درجه الى الافضل. اليوم ما شاء الله بحسكم بشوفكم نشيطين، بس يقرب نهايه الاسبوع بيكون النشاط طالع من الواتساب، يعني مفجر الواتساب وطالع. يسعد صباحهم اللي صحيوا الصبح كانوا بألف خير الحمد لله، معنوياتهم منيحة، مرتاحين نفسيا، مبسوطين، ما في إشي معكنن عليهم، نايمين كويس، نايمين 8 أو 7 ل 8 ساعات فول نوم، صحيوا رايقين، ما في حدا عنده مشاكل، ما في أوجاع، ما في أمراض، بس طلعوا بكل قوتهم وطاقتهم ونشاطهم وحيويتهم وتفاؤلهم وابتسامتهم، طلعوا على مكان ما، مكان في العمل أو مكان تاني، لقيوا كل اللي هناك بيتشكونوا، وهذا بتذمر، وهذا بيشكي، وهذا بيبكي، وهذا مش عاجبته الحياة. بتبلش انت كإنسان رايق تشعر بثقل، صح؟ في ثقل عندك على كاهلك مش عارف شو سببه. سببه هو انه المشاعر بين البشر بتنتقل، تنتقل عن جد في عدوى، لهذا ممكن يتغير مزاجك بسبب البيئة اللي انت تجلس فيها الآن. فعليك ان تختار البيئة اللي بتجلس فيها أو تعمل فيها. أنا ما بحكي لك ما تسمع شكاوي الناس وتذمراتهم، اسمعهم، اشعر فيهم، بس لا تخلي مزاجك كتير يتأثر. أهلا بكم فردا فردا يا عصام والحجاوي أبو آدم الأسعد حسن مناصرة إم جهاد صباحة أبو هاني إم أسامة، إن شاء الله تروحي وترجع بالسلامة على سلواد عند الأهل. اليوم شارد من الشوب ام اسامة على البراد على الجبال، ان شاء الله تنبسطي عند اهلك في سلواد، والاكلات واللمات والاستماع لاحلى صباح اللي بتمنى يكون اللي بيطلعك من مزاج اللي متعكر الى مزاج منيح. ماشي سلام، انت اول واحد الكلام الك، بتمنى انه ما حدا تسمح له يعكنن عليك، وخلي أحلى صباح شو؟

0: صباح الورد يا ميمونة من قلب العمل. أحلى ليمون، أحلى ميمونة. والله يا ميمونة بتزعلي لو نقول ليمونة، ومالها الليمونة أصلا حلوة، شجرة الليمون بتجنن، وحبها رائعة ومهم وفيتامين سي وفوائد. مش حال لما يكون ليمون منعش بطعم فريشة، فميمونة مع فريشة ساعة صباحة. فريشة من شركة مجمع سيلة الظهر. صباح الورد يا عبود، يسعد صباحك وانهارك. موسى حلايقة إلك صباح عزيز جدا جدا، من محمد حلايقة إلك ولرأفت ومجاهد ومعتصم وضرار آلي حلايقة. هلا يا محمد، أنت كمان حلايقة. حلايقة عيلة كبيرة ما شاء الله، كلهم سند لبعض. فاليوم محمد أو موسى أو ضرار، واحد فيهم رح يعزم البقية على مكان يعتبر مركز الفن، في مركز الفن الشعبي سعد صباحهم، في مركز الفن الشعبي الفلسطيني، وفي مركز الفن للأطعمة، مركز الفن لتقديم اللحم في الزغلول على مفترق دير شرف. يا محمد عشان أدلك، يعني إذا يا موسى ومحمد مش عارفين. سعيد الخراز صباح خاص منا لإلك أنت وركابك، كذلك الأمر لهاني أبو النعيم. برغم اليأس صباح الخير سندس، ما بدي أسمع كلمة يأس، ربنا خلق معنا قدرات وعقل وإرادة وأحلام وطموحات. اليأس كأنك بتتخلى عن كل هاي الشغلات، النعم اللي ربنا حطك بينها بتتخلى عنها. صباح الورد يا خالدية إغبارية. أبو مازن كل عام وإنت بألف ألف خير يا أبو مازن من أم سالي شخصيا. آها كل عام وإنت بخير، معناها عيد ميلاده. شو بدكم تعملوا لأبو مازن؟ احنا اتفقنا انهم ما بحبوا الكعك الرجال، فعيد ميلاده لازم يكون مغطس تغطيس سمك لحوم او دجاج. اليوم لأهلنا في كفر عقب، او للموجودين في كفر عقب، للي بيمروا من المنطقة، في فرع الشيني اكسترا عروض باقل الاسعار، عروض خاصة باللحم الدجاج والاسماك. شارع كفر عقب الرئيسي، هناك فرع الشيني اكسترا. عامر كمامجي صباح الخير لك، ولأحلى مهندس نور كمامجي، ولكل واحد بحبكم وبتحبوه يا عامر. اهلا قاسم سلامة، امير زيدان ومهند، صباح الخير يا ابو عنان. شفت اسمك يا سلام الأطرش على الواتساب، وانت كمان منصب عليك، ليش مشارك معنا؟ باعت لنا اوديو. ام حسن قلود اضحك اضحك، ما حدا فينا ماخذ معه ولا اشي، ما بياخذ معه لا نكد ولا فلوس ولا حب ولا امل ولا ميمونة ولا سندس. عيد الفتاوي أسعد الله صباحك حبيب أبو زريق. أسيد عاصي سعد صباحك يا أسيد، بغض النظر عن شو مواقفك باتجاه كل شيء في الحياة. شكري الياباني، شكري الياباني، هي ليست يابانية لكن جودتها عالمية. اسم الجنيدي كافي، الجودة بتخلق ثقة، جودة الجنيدي خلقت عشرات السنين من الثقة عند المستهلكين. أهلا بأنيس دويكات، إن شاء الله يا أمير يومك دايما بيطلع منيح وتشعر بارتياح لما تسمع أحلى صباح. قيس أبو العمر، صباح الورد إلى كل المستمعين والمستمعات، تحياتنا لأهلنا في صيدا طول كرم. هلا بعفيف، أهلا لؤي عزمي، سعد صباحه. الجلي متراكم على المجلة وما في جلاية، يا ويلي أبشع منظر للمدام، الجلي يتراكم. بس ما تخافي، في معك جلاية قوية. الجلاية هي سمارت سائل الجلي، والله جاهز للمحاربة معك. أما إذا عندك جلاية فأكيد أقراص كوانتوم المتطورة المطورة من البريق كمان جاهزة. نورينا مجد الناطور أم عماد، هلا هلا هلا هلا. علاء الوزني من المركز الفني للألمنيوم، لأبو خليل الوزني شخصيا، يا هلا وميتين مرحبا. علا أبو عون، محمد سباتين إلك ولكل كادر العمل، بده صباح لعادل عزازمة أبو الحكم ويباركوله بالمولود الجديد، الله يجعله من أبناء السعادة والخير للوطن، وإن شاء الله يجيب معه الخير لعائلته، الخير بكل معنى من ضمنه المصاري، يا رب يجيب لهم الخير والرزق وحسابات تتعبى في بنك القاهرة عمان. صباح الورد يا أبو اليزيد، أبو اليزيد لا تحملوها كل هالقد. رامي شتاوي، معي مليون يا رامي، معي مليون بالصلاة على النبي. معي مليون مستمع، معي مليون. مليون إيش؟
1: نابليون.

صباح الورد يا إيمان، شو مالك محول الرسائل للغة الإنجليزية يا إيمان؟ إحنا إذاعة رايا وليس الريان، أعتقد الريان إذاعة في سوريا بس إحنا الرايا. الحمد لله على سلامة الحجة أم أحمد والحج أبو أحمد والدكتور عداي من الجزائر، بس بالإنجليزي رسالة. يعني أنا ترجمتها ترجمة فورية.

0: في قلب المطبخ. صباح الورد يا داليا, عندك جل كتير ولا عادي؟ أكم من صحن, أكم من كاسة؟ عشان البريق جاهز للمساعدة. احنا مضطرين نقطع هذا الفن الأصيل على الفاصل.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا, شركة البريق للمنظفات والتسويق, عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان, معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية, فخر الصناعة الوطنية.

90 شيكل واربح قنطات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

مروان خوري ريح الكل، عمل شقة سكنية من الشعر ومن البلايز. صباحكم فريشة للجميع في كل المحافظات. معارف عطاري أهلا وسهلا، وأم كرم قلكم الذي يبقى في القلب ليس الأقوى ولا الأجمل ولا الأحب، الذي يبقى هو الذي لمس في الروح شيئا لم يلمسه غيره. طب كيف بدي ألمس روحه؟ الروح المشكلة على رأي علي ماضي بدها خريطة، أنا كيف بدي ألمسها؟ وين بدي أندل؟ أهلا يا أبو أحمد، علي ماضي يعني ما منجيب سيرتك إلا ما شاء الله أنت موجود على الواتساب.

0: فيش داعي للأثاث. صباح الورد أحمد أبو طول. سلامات يا سائد الخراز مرة أخرى وصحة وهنا على المعجنات. ثريا بتقولك يا فطوم ديري بالك على الشغل، يبدو إنه الشغل أمانة في عنقك. الحمد لله على سلامة الأسير المحرر حسام كميل بعد قضاء 3 سنوات بالسجون الاحتلال الإداري، إن شاء الله العقبة لكل أسرانا. وننتقل إلى أول محطة. عادة بفترة الصيف بيكون في فترة انتعاش للفعاليات الفنية والثقافية، الأفلام هي فترة ذهبية. في الأيام الأخيرة كان في إطلاق لفيلم صرخة، هذا الفيلم الذي يحتفي بقوة المرأة الفلسطينية عبر ما بعرف قصص تطرح الأمل الألم الواحد فيهم الاثنين مع بعض. رح نسأل أكيد صاحبة هذا العمل المخرجة والمؤسسة الفنية المؤسسة والمخرجة الفنية في فرقة الشمس للرقص جمانة دعيبة. صباح الورد جمانة.
1: صباح الخير،
0: يعطيك ألف عافية، سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
1: شكرا.
0: العفو. جمانة، صرخة هي يعني صرخة، كيف يمكن أن تعبر عن قوة المرأة الفلسطينية؟ إحنا في عنا أمل، في عنا ألم، في عنا وجع، في عنا ضحكات، في عنا أكثر من إشي متناقضين مع بعض. صرخة كيف يتحدث عن المرأة؟
1: تمام، شكرا لك. المزبوط، هو فيلم صرخة هو فيلم فني قصير اشتغلنا عليه خلال الحرب الإبادة الأخيرة على غزة. كل الفكرة إجت إنه خلال الحرب كنا كلنا كنساء وكفنانين مستائين كثير من الوضع، وكلنا حاسين إنه مش قادرين نعمل إشي. فمن خلال هذا الفيلم بلشنا نتواصل مع بعض كنساء فلسطينيين بالضفة، بالأخص برام الله وبغزة، وكان معنا كمان نساء فلسطينيين موجودين بالقاهرة. وكان هذا الفيلم هو عبارة عن وسيلة إنه يتجمعنا وتوحدنا، اللي نقدر إحنا نساند بعض وندعم بعض في ظل أصعب الظروف. والإشي المهم هو إنه إحنا قدرنا نتواصل مع صبايا ونساء من غزة، تواصلنا وعملنا بالأخص مع مجموعة من البنات بيشتغلوا في نطاق مجموعة اسمهم نساء غزة للملاكمة.
0: نعم.
1: ملاكمة، ولكن وقفوا طبعا خلال الحرب، فإحنا بلشنا نعمل زي ورشات وحصص معهم بشكل افتراضي، وعلمناهم حركات راقصة ووسائل تفريغ كمان، وكنا نتواصل مع بعض لنشوف كيف نقدر ندعم بعض ونستخدم الفن لوسيلة لأنها توحدنا. وبعد ما قدرنا صورنا للفيلم مرتين بغزة ومرتين برام الله ومرة بالقاهرة، ومن خلال الفيلم احنا منعبر عن وحدتنا، من فرجي الأمل، من فرجي جمال النساء الفلسطينيات الأقوياء اللي هم قدروا يستمروا رغم كل الصعوبات. وهذا طبعا بيعكس الدور الأكبر للنساء، خاصة النساء الفلسطينيات اللي هم فعلا الوسيلة اللي بتقدر تدفع فيها المجتمع. يعني بدون طبعًا النساء ما المجتمع
0: تبعنا
1: بالضبط ما وصل. فالفكرة من الفيلم هو انه احنا كلنا منتوحد فعليا على الشاشة. يعني احنا استخدمنا وسائل وتقنيات سينما سينوغرافية وسينمائية، ومن خلال التحرير كلنا رقصنا مع بعض رقصة واحدة موحدة في الفيلم، بالرغم من كل الصعوبات اللي بتمنعنا انه احنا نكون قاعدين وجها لوجه نساند بعض ونكون مع بعض كوحدة واحدة.
0: يعني كل واحد بساند للآخر بالشكل اللي ممكن يشوفه مناسب. طبعا في طرق كثيرة للمساندة وإبراز الوجه القوة ووجه الجمالي لفلسطين أو للسيدات أو للشباب إلى آخره. فكل واحد يعني يشتغل بمجاله طبعا بيطلع الإشي حلو وجميل. هلأ نقدر نفهم أنه صرخة سجومانة هو على شكل أكثر وثائقيا, يعني القصص اللي جواته كمان حقيقية, السيدات قصصهم حقيقية أو هم موجودين بشكل حقيقي؟
1: طبعا هم موجودين, اشتغلنا مع عدد كبير من النساء, وهو الفيلم هو فيلم فني, يعني بتبع ما بتبع سرد حكي ولكن عبرنا عن كل الأشياء اللي حكيت لك إياها قبل من خلال الحركة
0: والفعل,
1: ومن خلال بالضبط إنه ربطنا المشاهد مع بعض. يعني المشاهد اللي كانت عم بتصير برام الله هي بعدين كانت تتكمل وتتوصل الرسالة من خلال السينما. يعني كنا نشوف رام الله شوي بعدين نشوف القاهرة بعدين نشوف غزة,
0: وكأنه سلسلة وكأنها من نفس المكان تقريبا. يعني
1: بالضبط. وبعدين احنا اولا عرضنا الفيلم اطلقناه في غزة في نهاية السنة الماضية, واحنا اعطينا الفرصة للبنات نفسهم انه يروحوا على المسرح ويعرضوا كمان على خشبة المسرح الرقصة النهائية اللي هم اتعلموها معنا, وقدروا هم كمان يعزموا كل أصحابهم وأقربائهم ويفرجوهم هذا العمل اللي هم كانوا فخورين فيه. والحمد لله احنا يوم الاثنين الماضي قبل يومين عرضنا الفيلم برام الله وشبكنا مع جزء من النساء اللي شاركوا معنا بغزة, وأعطينا الفرصة لهدول البنات فعلا يحكوا عن تجربتهم ويحكوا عن قديش كان مهم انه احنا كلنا كنساء نتوحد ان كان من خلال الفن او غيره. يعني احنا

0: العالم. الفيلم هلا عم بنعرض بمحلات مختلفة بالعالم، بأوروبا وغيرها، وإحنا كنا مبسوطين إنه يوم التنين قدرنا نشبك مع الصبايا عبر الزوم، والجمهور برام الله كان كتير متشوق إنه يحكي مع الصبايا. يعني أول ما خلصنا دغري كل الناس كانوا يرفعوا إيديهم يقولوا إنه بدهم يحكوا، بدهم يقولوا للبنات هدول اللي هم بطلات الفيلم يعطيكم العافية لأنه أنتوا أبدعتوا. وفعلا هم كان عندهم رغبة إنه هم يستمروا تحت أصعب الظروف، وهذا كان إلهام لإلي وإلهام لكل شخص تاني شارك بالفيلم.
1: يعني أكيد يعطيكم العافية. وكان أصلا أنت جاوبتي على سؤالي اللي كنت بدي أسأله، حول أنه أكيد ما كان في كلام كثير في هذا الفيلم، لذلك هو مناسب بشكل كبير للعرض في دول العالم المختلفة حتى يقدروا يفهموا توصلهم رسالة المرأة الفلسطينية بدون حكي بدون كلام لأيا كانت جنسيته هذا اللي بيشاهد. فالعروض مختلفة في أماكن عديدة، وعندنا في فلسطين في عروض تانية رح تكون سجومانا في أماكن تانية.
0: هلأ حاليا العرض الأول كان يوم التنين في نطاق مهرجان رام الله للفنون المعاصرة اللي بتنظمه سرية رام الله الأولى. رح يكون في كمان عروض في بيت الصاع برام الله، رام الله القديمة، اللي هو رح يكون اليوم وبكرة وبعده على الساعة 4. وبحب أنوه إنه مزبوط ما في كلمات بالفيلم، بس في أغنية واحدة تم تلحينها وإنتاجها خصيصا للفيلم، غنتها اللي هي برضو فنانة مبدعة وصديقتي العزيزة مجد حجاج. والأغنية عن جد برضو هي بتعكس كل إشي حكيته بما يتعلق بالفيلم.
1: إشي عمل
0: لأغراض لأغراض برا رح نحط ترجمة للأغنية عشان يقدروا الناس كمان يفهموا وين إحنا
1: شو الرسالة. طبعا العمل المتكامل. يعطيكم العافية. سواء أنت الصبايا أكيد كان في تعب وجهد كبير في ظروف استثنائية، أتممتوا هذا الفيلم ولو كان قصير، مهما كان قصير لكن بينقل رسالة. شكرا لكم ست جمانة دعيبس، بالتوفيق لإلك ولفرقة شمس للرقص. يعطيكم العافية.
0: شكرا.

0: الحيرة صعبة جدا لما تكون محتار بين شغلتين ومش عارف تقرر. الحيرة مرار، يا بتكون سلم يا حرب، يا شرق يا غرب، يا ابيض يا اسود. ام محمد الخليلي كل الاحترام، صباحك فل انت وام عماد والصبايا اللي عندك، فردا فردا فردا.
1: لسه الدنيا طول وعرض،
0: صباحك شوكولاته يا ابو مازن، كل سنه وانت سالم. صباح الورد رامز عبد الباقي ومرام مرشد.
2: حب فرحي وتوجع بحبك، ما رح تفرق معي، حلو القصيد مغيرة.
0: مرام في مشغل الفقيه ولا الفقه؟ لأنه صح ولا غلط؟

0: مكتوب. أدهم الجاسر، أنت مش بحاجة لحد يصبح عليك يا أدهم، أنت ابعت رسالة وإحنا منصبح عليك بدون هالواسطة، لا من أمير ولا من عمر ولا من إبراهيم، أنت.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: نورتينا أم عبيدة، كذلك الحال أم رائد، الله يجعل الأيام القادمة خير يا رب. أنا أبو النعيم، أحلى زغلول مع صورة، سرق صورة من الصباح. طيب هلأ أنت في رسالتين، الرسالة الأولى بيقول أنا صباح الخير مني رامي عزام، رسالة بيقول من أحمد قرارية من الفندقومية. هلأ إحنا مسايفين الاسم رامي عزام بالاستناد لأول رسالة يا أحمد، هذا الرقم إلك ولا لرامي؟

0: أبو جواد بيقول اسم فريشة فريشر. ليش أنا بحكيها فريشة؟ لأنه العرب كتير بيحبوا بالعادة يخففوا يعملوا تقليص في الكلمات في الحروف، فمثلا رزان رزة. سلام بنادو سلوم. منحب ندلع ونخفف من الحروف.
1: واحد اسمه سلومة لقرع وعلي المفش وزكي بلاميط.
0: ايش هو؟
1: انا لما دخلت بقول لهم
0: زكي
1: بونسوار، ما شفتش الدنيا دي شكلها ايه. لقيتهم هم الثلاثة راحوا قايمين وراحوا جايين عليا كده وراحوا يلا هم هيروحوا من ربنا فين.
0: اسماعيل زلطيمو شو اسمه؟ صباح الخير لفائدة غانم ولبنات مشغل طارق العزموطي ولا طارق شخصيا. صباح الخير يا محمد اللي بيقول صباح خاص من خلال برنامجنا للعميد حسام حسن ومنتخب مصر، يسعد صباحهم وهارد لك. عزام مستغرب من سماء طول كرم اليوم، بيقول غيوم ورياح وكأنه الشتاء، معقول تشتي بآب وتتلج على الدنيا كلها. إن شاء الله حدا بيكره المطر.

0: برضو محتار. قلنا لك الحيرة مش منيحة. اليوم رح نكون في زيارة خاطفة إلى محافظة سلفيت. صباح الخير لكل اللي بسمعونا من المحافظة وقراها وبلداتها من نفس المدينة في سلفيت. قبل فترة كان في هاي قلب حب من فادي باعتبار إنه فادي سلفيتي. قلب الحب على الشاشة كان. قبل فترة في أحد المستمعين بعت إنه ليش ما بتاخذوا من عنا من سلفيت أسعار الخضار؟ قلنا له ولا أطلب وتمنى من محلات العموري للخضار والفواكه في مدينة سلفيت. حمود العموري اليوم بيعطيكم ملخص كيف الأسعار عندكم.
1: الله يسعد صباحكم من محافظة سلفيت محافظة الزيتونة. أسعار الخضار والفواكه اليوم من محلات العموري للخضار والفواكه التاريخ 8/7/2026 الأربعاء. خلينا نبلش معكم الأشياء الأساسية اللي هي البندورة. بتبلش سعر كيلو البندورة من شيكلين لحد 3 شيكل. كيلو الخيار من شيكلين لحد 2.5 شيكل. عندكم في كيلو بندورة طبعا بشيكل كمان. كيلو الباذنجان من 2 شيكل لـ 3 شيكل. كيلو الباذنجان المحاشي من 2 شيكل لـ 3.5 شيكل. كيلو الفلفل الحار الششكة بتبلش من 3 شيكل لحد 7 شيكل من بين اللي هي خضرة حار ششكة. كيلو الكساي من 2.5 لحد 3.5 شيكل. كيلو الليمون من 5 شيكل لحد 7 شيكل. كيلو البطاطا البلدية من 2.5 لحد 3.5 شيكل. بطاطا شوالات من 2.5 لحد 3 شيكل. بصل من بلدي من بصل أبيض بصل أزرق من 2.5 لحد 3.5 شيكل. طبعا باذنجان كوساي كله موجود. طبعا كيلو ضمة الفرفحين تقريبا 2 كيلو عندكم 5 شيكل. كيلو الثومة من 7 شيكل لحد 10 شيكل. كيس الجزر الأخير 5 كيلو لحد 7 شيكل. كيلو الضراي من 3.5 لـ5 شيكل. كيلو الملوخية المفروطة من 8 شيكل لـ10 شيكل. كيلو اليقطين من 3 شيكل لحد 6 شيكل. أسعار الفواكه على السريع من محلات العموري طبعا زي ما حكينا لكم تفاح من 5 شيكل لحد 10 شيكل. خوخب فرو نكترينا زكم العجل موشح بنجرح من 5 شيكل ببلش معاكم لحد 10 شيكل. تفاح أنا من 7 شيكل لـ9 شيكل. كيلو الموز من 3 شيكل لـ8 شيكل حسب شو نظافته. كيلو الانجاص من 9 شيكل لـ11 شيكل. طبعا بقدونس الضمة بشيكل. نعنع 2 شيكل. جرجير 2 شيكل. الخسة 3 شيكل. العنب بتراوح من 5 شيكل لحد 10 شيكل. أسعار الخضار والفواكه في محافظة سلفيت ومن محلات العمورة. الله يسعد صباحكم كل متابعين.

شكرا لحمودة الششكة. بعرف شو بتحكوها في منطقتكم. الششكة هي الفليفلة الطويلة بس بتكون حلوة وزاكية، أنا بحبها. 7 شكل. الليمون 7 شكل الكيلو. عندهم فرفحينة، فرفحينة ممكن تنطبخ وممكن تنحط على السلطة. اللبنانيين بحطوها على السلطة خضرة مليانة حديد، حديد ألمنيوم. الثومة غالية 10 شكل. أما بالنسبة لزكو بالعجل حمودي لازم المرة الجاية تحكي لنا زكم العجل. نوع من إيه يعني؟ خوخ، خوخ أكيد من الخوخيات. في كعب الغزال كمان، بجوز نفسه كعب الغزال مسمينه زكم العجل. يا ويلي عليه، يا حرام. خوخ اسمه، خوخ.

صباح الورد يا حمودي عاصي إلك ولا عبيدة ومراد وأبو خالد وأدهم. خشم العجل، أم أسامة بتحكي اسمه خشم العجل أو زكم، الزكم يعني الوجه. غادة هلا كمان مرة، أمير زيدان يسعد صباحك، نهارك فل وأمل. محمد علاوني أبو شجاع، ميمونة طلعوا هي صغيرة كان يسموها دايما ليمونة، ليمونة صارت تيتا وما زالت ليمونة، وماله الليمونة.

0: طب أنا بدي أطلب منك يا فادي هذا زكم العجل، هذا في مناطق تانية بيحكوله جرانك مش الخوخ. أوكي، خوخ أحمر وأخضر، الحب الكبير بيجي منه معطر أو عادي، هذا اسمه جرانك. فرجينا يا عشاشي فادي، باعتبار أنه عندك الحبة، زكم العجل فارس الحلقة من جوا، بس تاكلها بتكون حمراء. جرانك
1: فارس الحلقة بنسميها.
0: مصطفى الترابي، الحجي سلام، من الأديب سمودي، زمان عنك يا أم الأديب، عندها بشهر 8 عرس. يا سلام لليث سمودي، مبارك يا ليث. أمين سكر، رايا تي في مش راضي يفتح عنده، ما بعرف يا أمين، سكر كما سكر ورجع، عادة هيك إحنا العرب، سكر ورجع شغل.
2: حكي هجر الأحب الحار، ليش البكي
0: أول إشي حاول يطفي، شيل اللينك أو يطفي الصفحة اللي هو فاتحها ويرجع يشغلها، بعدين إذا ما زبط. أمين سكر، افطر اطفي الراوتر، لازم تطفي الراوتر وترجع تشغله، بلكي في مشكلة في النت عندك. كلمة السر، اطفي الراوتر.
3: دلوقتي أنا عايزك تقول لي أعمل إيه؟ أعمل إيه؟
0: اطفي الراوتر.
1: أستأذن حضرتك يا فندم، اقفل الراوتر وافتحه تاني.
3: وأنا طفيت الزفت الراوتر وفتحته 100 مرة، وتأكدت إن السلك بتاع الراوتر جاي من بوكس التليفون العمومي، وجالي 10 عمال من عندكو اتأكدوا إن السلك سليم وكله تمام. يبقى العيب فين بقى؟ أكيد العيب فيا أنا شخصيا، أنا عندي مشكلة مخلية النت بطيء.
1: لا يا فندم لا، مفيش مشكلة عند سعادتك. أطلب من حضرتك طلب أخير بعد إذنك.
3: اللي هو إيه بقى؟
1: اقفل الراوتر وافتح.

عفيف بيقول لك يا سندس إذا عندك يأس شعور هيك بأنه الطاقة عندك نازلة تحت، في وصفة خاصة: لحمة الزغلول، فروت أب الجنيدي، تقوم تنظفي، ممكن تفش غلك بالتنظيف مع ألترا سمارت البريق. يا ريت صح لك واحد يحط لك في البنك مصاري مع بنك القاهرة عمان. إذا بتحب تنعني شي مع فريش، شو الغلط؟ بس عفيف نسي إنه السيدات لما يكتئبوا بدهم يتسوقوا على الشيني إكسترا. إم بسام النجار، مهند من جماعين، محمود عرسان ابن النافع بصبع جميع المستمعين، صباح ورد. عايشة سوالمي بتصبع على حسن السوري وهاني حمادني، إن شاء الله يوصل. صباح لأم أسيد، إن شاء الله توصل هالرسالة. من مين؟ أم أسيد ونداء. قبل الفاصل نور خمايسي راي على الزغلول، بده ايانا نحكي لهم جاي على عن طريق نجوى، خليهم يزبطوا الوضع. انت لما توصل هناك يا نور، توصل الظهر العصر المغرب، قول لهم انك من طرفنا، وشوف الضيافة، شوف اللحمة، وشوف الفاصل.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

كل الصباحات الجميلة لإلكم مع دقيقة 23 بعد الساعة العاشرة في أحلى صباح. يا نضال، إحنا يعني نضال نضولة بسموك، ولا نيدو؟ نيدو بدك؟ زي ميدو. إن شاء الله يا أمير، إحنا منتشرف نكون في اليامون على خبز الطابون، مية بندورة، زيت زيتون. واو، شو هالعزيمة البلدية الأصيلة. صباح للجميع. من مين؟ من أبو هاشم، خلينا نسيف الاسم إن شاء الله يكون صح.

عصام إذا بترجم إنجليزي شو يعني كومن كرين؟ كومن كرين؟ والله ما عرفتك وإنت تحاول تدمج اللغات ببعض هالبعض. صباح الورد يا نادر عبد الحافظ اللي زعلان صبح بقول فش فريق بنشجعه إلا بخسر.

شافتني. أشكرك يا فادي حنتولي، سعد صباحك. شكرا أم أسيد على تواصلك الدائم، وتحياتنا خاصة لحبايبنا في القدس. ليش يا أدهم شايف الجو يعني لهالدرجة شوب؟ يعني أنا شايفته صيف عادي بصراحة، مش هالصيف الحار جداً.

علي العجولي وعمار عمال منجرة أدهم الزعتري، أتمنى لكم السعادة والصحة. صباح الورد يا شادي، شادي بطلب أغنية لشيرين، مش أنا مش بقاموسي مش عارفها. أبو علي ذياب لازم اليوم يروح على الزغلول يأكل لحمة ولحمة زائد لحمة لأنه طالع من المحكمة دايخ. مالك يا عامر كمامجي إيش فيه؟ أم عبيدة بتبعت لنا سلامتك يا أم عبيدة، صور حديقتها اللي بتجنن ما شاء الله. بتعرفوا ستات أمهات وسيدات أحلى صباح اللي بسمعوه، كلهم معدلات كلهم شاطرات، كل واحد جنينتها أحلى من التانية، بس تقدرش تنافسوا أم رواد. على ما يبدو أم رواد لحد الآن مش حد قادر ينافسها. هاي الأغنية لست الكل اللي بتسمعنا الآن.

0: الصباحات الجميلة لكم يا خالد أبو العز أريج الشعراوي ولابنك ماجد ولأنس رداد وسمير ابن النافع ومحمود عرسان، لكم أحلى صباح، والركاب اللي معه إن شاء الله يكونوا على السماء.
1: عمرها فقرة تأتيكم برعاية صندوق الاستثمار الفلسطيني بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
0: مرحبا فيكم من جديد. كل أسبوع عندنا هذه الفقرة تستضيف شخص صاحب مشروع صغير أو متوسط أو كبير من المشاريع الكبيرة، من الشركات، من الأفكار والرياديين، يعني بغض النظر شو تخصصاتهم احنا بنحاول انه نجلبهم على هذا المقعد أو على هذا الأثير حتى يحكوا عن تجربتهم، عن مبادرتهم، عن فكرتهم، عن المشروع اللي هم فيه، مشروع إنتاجي أو غير إنتاجي، حتى لو كانت فكرة ريادية. الهدف هو انه فعلا نعمرها بالأفكار والعمل، عمرها برعاية بنك فلسطين بنك الكل. واليوم ضيفتنا يعني عندها مشروع مميز، كل حدا عنده طفل بيعاني من عسر القراءة، يعني مش عماله، يعني طفل واصل صف ثالث يمكن أو مرحلة متقدمة لكن في القراءة لساته بطيء. رنشوف مشروع طريقة حرفوش شو هي مع صاحبته حلا دحنون، مصممة الجرافيك بعيد كليا عن الموضوع، مصممة جرافيك وأيضا هي خريجة كلية الفنون والموسيقى والتصميم من جامعة بيرزيت. صباح الخير يا حلا.
2: صباح النور، يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ كيف المشوار كان لعنا؟ كله تمام. أنت في تخصص وطريقة حرفوش في تخصص تاني، من أين أتت الفكرة؟
2: هلا أجت الفكرة صراحة مشاريع التخرج عندنا لازم تحلي مشكلة معينة، فكنت صراحة مهتمة بتصميم الخطوط وهاي الاتجاهات. يعني جت الفكرة بأنه عندي دكتور من الجامعة معاه ديسلكسيا، فكان كل ما كان يعمل ريسيرتش كان يحكي معاي ديسلكسيا. فصراحة أثار فضولي الموضوع وحكيت أنه خلص بدي أبحث إيش هي الديسلكسيا. فوقت مشروع التخرج خلص لمعت في راسي هاي الفكرة أنه بدي أعمل عن هذا الحكي، منه أدمج الجرافيك مع حل المشكلة اللي هي الديسلكسيا،
0: اللي هي صعوبات اللي بتواجه الناس في القراءة
2: 100%. فصراحة رحت على أخصائيين وعلى مراكز مختصة بهذا الإشي. حاولت أول إشي أعمل ريسيرش عن الإنترنت قبل ما أروح عشان أكون فاهمة شو عم بعمل. بعدها قعدت مع المختصين قبل ما أقعد مع الأطفال، فهموني شو هي الديسلكسيا بالضبط. أنا كنت أفكرها صراحة مشكلة بالنظر، طلعت مشكلة بالأعصاب. ما إله علاقة بإذا طفل ذكي أو أقل ذكاء، بالعكس ممكن يكون جدا ذكي ولكن هو بيكون عنده صعوبة بأنه يربط الحروف مع بعض بس مش أكتر. فهاي المراكز بتساعده إنه يسرع طريقة إنه يربط الحروف. بعدها بعد ما عملت الخط وحكيت مع خطاطين زي أميمة دجاني وإبراهيم زكي، ما بدنا نجردهم إلى الخطوط العربية الأصلية أساس لما يقرأوا الأخبار، يقرأوا أي إشي على التليفونات يكونوا فاهمين شو عم بيقرأوا. إحنا بس عم بنسرع العملية العلاج، إحنا ما بدنا نجردهم على الخطوط العربية الأصلية.
0: فبعدين كيف يعني نجردهم عن الخطوط العربية الأصلية؟
2: يعني أنا ما عملت خط مثلا حرف الزين كتير نحيف أو حرف الألف كتير طويل
0: ستاندرد، يعني اللي هو العادي
2: 100%. أنا لعبت في الهيكل
0: الداخلي،
2: الهيكل الخارجي زي ما هو بس الهيكل الداخلي لعبت فيه. على سبيل المثال طولت الحروف بين الكلمات، مش الحروف، المسافات بين الحروف. فكان هم عشان يسرعوا العملية مثلا كلمة بابا بيحطوا باء ألف، بعدها بيحطوا زي سهم طويل للباء ألف الثانية، بضلهم باء على طول السهم
0: حتى عنده يكون نفس لحتى يقدر يكمل
2: 100% الكلمة. عشان يربطوا الصوت بالحرف لأنهم بيكونش عندهم شوي صعبة بهذا الحكي. فأو بيساعدوهم بأنه بالأشياء الحسية، فأوكي عملنا الخط كله تمام، اشتغلنا على الهيكل الداخلي، بس أوكي بعديها وين بدي أتوجه؟ ما بدي الإشي بس يكون الكبار، بدي الإشي للصغار اللي فعلا هم بحاجة أكتر من
0: يعني الكبار. عسر القراءة موجود كمان مش بس عند الأطفال، عند في ناس كبار
2: 100%.
0: مش ممكن يكون خريج جامعة أستاذ جامعة لكن عنده عسر القراءة،
2: زي دكتوري مثلا لحد الآن عسر عنده عسر القراءة لأنه ما توجه من البداية
0: من الأول
2: 100%. هلأ في كتير ألعاب وأشياء للأطفال بس باللغة الإنجليزية، ما في كتير باللغة العربية. فيعني خلينا نحكي إن شاء الله إن أكون من أوائل الناس اللي عملت
0: بالعربي.
2: هذا الحكي صحيح.
0: هو تطبيق ولا كيف طريقة
2: هو
0: حرفوش؟
2: هو طريقة حرفوش هي مجموعة ألعاب كت كاملة بيكون فيها أربع ألعاب، منها بازلز،
0: باكج كاملة صح؟
2: باكج كاملة
0: مع بعضها
2: 100%. منها في بيكون منها بازلز، بيكون منها برضو زي قطار حرفوش اللي هي بتكون فيها زي مستطيلات لكل الحروف ال 28 حرف، بداية الكلمة وسط الكلمة ونهاية الكلمة مفصولة عن بعض.
0: هم زي ما بعلموا بالروضات يمكن
2: 100% اللي هي أصلا
0: بس عزيز أكثر كمان
2: 100%. صعوبة القراءة بتبلش من صف الأول لما الولد زي ما حكيتي بالمراحل الأساسية بيكون خلص الأم بتصير تشوف إنه في ابنها فارق عن طلابه، هو مش أقل ذكاء بنرجع بنوضح
0: طبعاً،
2: هو بس عنده طريقته الخاصة بإنه يقرأ الحروف. هلأ لما تروحي على أي مركز كمسؤولة عن الأطفال يبعتوك زي فورم تعبي إنه خلينا نعمل له امتحان لحتى نشوف شو ماله
0: وأي درجة يمكن من عسر القراءة.
2: 100%. هلأ هي الديسلكسيا 7 أنواع فبرضه
0: طبعاً
2: بدنا نشوف. هلأ بعد ما تعبي أنت هذا الفورم بصير يحدد هو أي درجة، متقدمة متأخرة أو لسه بدائية. فأنا مسكت هذا الفورم وعملته قعدت أحلل فيه قد ما بقدر إنه كيف ممكن أوظف الخط تاعي في هذا الفورم، بس أنا ما بدي ورقة. كطفل رح يحس حاله إنه أنا ليش ما عم بعبي هاي الأشياء، ليش عم بعمل امتحان وأنا لسه أصلا يدوب أنا فاهم شو عم بقرأ. فخليتها حاولت أنا مجموعة ألعاب عساس يكون الطفل أصلا مبسوط إنه هو يتشجع إنه يجاوب مع مع الأخصائية. وبرضه في حال كان خلص الأهل عارفين إنه هو مع الديسلكسيا ممكن إنه نساعده بطريقة تسريع العلاج بحيث إنه يلعب بالألعاب هو وصحابه، ياخده معه على المدرسة
0: ممكن
2: يشارك
0: طبعاً.
2: الأطفال وهيك.
0: هاي الباكج للسبع أنواع من عسر القراءة ولا لا بتغطيش كل لسه؟ هلا قدام ممكن يكون أكتر إذا نجحت المرحلة هاي
2: إن شاء الله تنجح. هلا هي شاملة أكتر مش مفصلتها بالتفصيل، يعني حتى لو الشخص ما معاه ديسلكسيا بيقدر يلعبها، أي طفل بيقدر يلعبها. بس هي يعني زي ما أحكي لك إنه بيستسهلوها أكتر اللي ما عندهم ديسلكسيا لأنه أنا لعب شوي بالحروف.
0: هي لهم موجهة لإلهم، هي لكل الأطفال لكن موجهة لهم بدقة بشكل أكمل لحالتهم.
2: هلا مش رح تزبط على كل اللي ما عندهم ديسلكسيا، زي في نوع من أنواع ديسلكسيا بيشوف الحروف متطايرة. هلا أنا حاولت أعمل صراحة دراسة قد ما بقدر على الأطفال هاي وعملت تجارب معهم، تجارب إنه على كميات قليلة قبل ما أعمل هاي الكمية الكبيرة زي ما نحكي عينات، بعدها انتقلت خلص وكملت التصميم لآخر مرحلة. هلا لما شفتهم صراحة كتير تفاعلوا معي وكتير حبوا الإشي لأنه كان في حتى عليه رسمات يدوية. تعمدت إني ما أعمل ديزاينات بروفيشنال أو أنزل إلستريشن جاهزة مثلا صورة البطل 3D وصورة هاي الأشياء، بالعكس كانت 2D وكانت هيك زي دائرة ومستطيل وهيك أشياء جدا بسيطة أساس خلاص يحسوا إنه هم يرسمين هاي الأشياء مش إشي بروفيشنال وهيك.
0: صحيح
2: يعني فتكون أقرب لقلبهم.
0: يعني هذه أول محاولة عربية ممكن تكون صح؟
2: إن شاء الله
0: للوصول. هلأ هاي المجموعة هي نموذج لمشروع التخرج اللي
2: صحيح.
0: عملتيها
2: صحيح.
0: شو ناوية تعملي فيها؟ هاي المجموعة ممكن تشتغليها لتجاريا تصير موجودة كمان ولا حسب الطلب؟ الآن ممكن على السوشيال ميديا، ممكن على الإنترنت، حسب أي حدا بحب يطلب هاي الباكج تبعت الألعاب.
2: هلا أكيد أي حدا بحب يطلب الباكج بيقدر يطلبها باكج كاملة أو بيقدر يطلبها فردية لأنه هي بتقاعد
0: معني بإشي
2: بلعب معين. صحيح.
0: من خلال وين حلا؟
2: من خلال بتقدر تتواصل معي على الواتساب أو على صفحة الإنستغرام.
0: إيش اسم الصفحة على الإنستغرام؟
2: حلا دحنون.
0: حلا نقطة دحنون.
2: yes.
0: بالإنجليزي طبعا
2: 100%. أو رقم 0597-629-755.
0: بتبع لك بلاش يكون رقم خطأ.
2: لا صح 100%.
0: حلا ليش حرفوش؟ مين حرفوش؟
2: حرفوش هو طفل مش بنت ولا ذكر، على أساس يكون الإشي حيادي الأطفال الذكور إنه لا اللون الزهري ما بدي إياه، أو البنت اللون الأزرق لا ما بدي،
0: لا للأولاد
2: لونه أصفر يعني لا زهري ولا أزرق لونه أصفر.
0: لونه أصفر.
2: أها. هي شخصية كرتونية بتمثل كل طفل وطفلة. حرفوش هي جمع بين كلمة حروف وتشويش، اللي هي بتعبر عن الأطفال إنه هم عم بيشوفوا تشويش بالحروف، عم تتطاير بالحروف. فهي حروف وتشويش.
0: حلو كتير. بتمنى إنه يعني الفكرة هاي كمان بعرف القطاع الخاص الفلسطيني ليش ما يستثمر بهاي الأفكار وتصير فكرة تجارية
2: إن شاء الله
0: وتوصل
2: أكيد.
0: للعالمية
2: أكيد بحب إنه توصل للمراكز أكتر كمان وللوزارة مثلا إنه خلص يتعمم
0: في المدارس الشيء. كمان تتعمم في رياض الأطفال، ليش ما يكون في رياض الأطفال لما يشوفوا في طفل؟ على فكرة دور التركيز على هدول الأطفال هم في الروضة
2: صحيح.
0: اللي هم يعتنوا فيهم بشكل مضاعف، فليش ما يكون عندكم هاي المجموعة لأي طفل بتحسوا إنه عنده عسر في القراءة؟ شكرا يا حلا، وإن شاء الله هذه براءة اختراع تعتبر.
2: الحمد لله صحيح.
0: إن شاء الله بالتوفيق. حلا دحنون صاحبة طريقة حرفوش، مشروع من أجل معالجة أو مساعدة الأطفال اللي عندهم عسر في القراءة، الأطفال والكبار على حد سواء. شكرا حلا.

القراءة صارت أسهل بكتير، مش بس اقرأ من كتاب، ممكن تقرأ من خلال الموبايل، من خلال التليفون، الآيباد. فالقراءة متعددة الأشكال، مش لازم تكون على شكل سطر على ورقة. أنس رداد، الموضوع اللي احنا اتفقنا عليه وانت حكيت لي عن هاي الملاحظة، احنا ان شاء الله بكرة او اي يوم خميس قادم بنحكي عنه هذا الموضوع. لو قريب مني بحب. غدير كنعان بتقول انا عيد ميلادي مع رايا، لازم تعطوني هدية. هدية؟ طب انت اعطينا هدية، انا اعطيك هدية، يعني نتبادل الهدايا. هاي هدية طلعت على الشاشة لإلك يا غدير، عبارة عن قلوب منفجرة. بوم. حبيبي انت ساحرني، حبيبي انت آسرني، حبيبي. سائد الخراز من نابلس بيقول لي في خوخة بسموها عين البقرة، ابعت لنا صورتها. واحنا مشتاقين لك يا ام الاديب كثير والله. ابو جواد بيقول بالعربيه الفصحى اسمه فم، بالعاميه ثم، زكم وبوز وجالوك، من وين جبتوها؟ فتح جالوكو عن فمه الجالوك. صباح الفل والياسمين لسلمى فطاير، يا صباحه فصباحه فطاير، فطاير نابلس المفروض صح؟ أبو الجود العيسى بصبع زوجته الغالي وبحكي لها إنه هو معاك دائما وأبدا قلبا وقالبا على الحق وعلى الشر. غريبة حياتي من غيرك، غريبة عشان ماليش غيرك. طيب أمين سكر، يعني مش عارفة ليش رايا تي في عندك مش راضي تفتح، لكن أنت الحمد لله أنك معوض عنها برايا دوت بي أس، الموقع الإلكتروني بالصوت.

هاي لسلمى فطاير ساعة صباحا. هلأ سندس بتغار بتقول لك كل الناس اللي قلت لهم أسامي وأغاني، لا أنا

0: يرسل ما بعده.
1: ثريا بتقولكم يا يا يا نجاح روحي عندها هي انت وعائشة سوالمي لانها مريضة. سلامتك يا ثريا. يا سندس عليك القضاء على سبب اليأس. ام أسامة الأغنية تبعت دوار على الدوارة بعتقد انه يعني سمعتوا قسم كبير منها صح؟ لأهلنا في الأردن صباح. ام مريم من الأردن صباح الورد. هيا أمين سكر إذا أنت سامعني يعني فادي عم يستعرض شاشة رايا تي في وكل شي تمام عنا كله شغال كل القنوات شغالة. أهلا بمحمود سعيد وعلى ياسين خلدون. تعالي عقل قيل يا شوف الكعد برام الله الجو عندكم خرافي. بس حتى لو يا خلدون هلأ الصيف بقلقيليا وطول كرم وجنين وأريحة شو بكون؟ بس لما تيجي موجة حر توصل 40 في رام الله والبيري والخليل وبيت لحم كيف بكون الجو عندكم؟ منصور طول بالك بدنا نروق. أبو أحمد أنا بعتذر اليوم يمكن ما قرأت كل رسائلك وكل الحكم اللي بعتهم اعذرني والله اعذرني. بقول لكم لا تحاول لفت انتباه أحد فإن لم تكن ملفتا بالفطرة ستبدو أحمقا بالتظاهر. شو هاي يا فادي؟ استنى شوف العرض لنا على الشاشة فادي. هاي زكم العجل؟ احلوت في الخليل او بعض المناطق الثانية بيحكوا لهاي الخوخة زكم العجل سانتا روزا.
2: بانجليزي دي امور
1: لا انجليزي ولا عربي والله ولا تركي ولا روماني ولا هندي ولا صيني سانتا روزا.
3: الخوخة بتجري ورا الخوخة عايزاك خوخة.
1: صباح الورد يا أبو العبد عين أبوسي يا نهار الفل البوز والنيع والجالوك. تعرف فادي مجرد ما أنت أطلعت الصورة عرفت إنها بوز العجل أو زكم العجل لأنه عن جد مبين بتشبهه. زميلتنا أنوار مطرية عيد ميلاد سعيد والعمر المديد والصحة حديد من العائلة الخاصة فيك ومن زوجك ومن أبوك ومن الوالدة الإخوة والأخوات ومن فريق الراية. عيد ميلاد سعيد. أمير شو موضوع بكرة عشان نخطط؟ شو تخطط وشارع؟ غادة بتقولكم مش عين البقرة اسمها عين الجمل أو ليلى. ما هي تختلف في التسميات حسب المناطق. أم كرم ممكن أغني لمصر بعتقد أنه كل الأغاني مصرية اليوم أصلا على الهواء. ومع الناس سلام حاطط يا حبيبتي يا مصر. أحمد الصباح ساكت من أول البرنامج وبراقب في سلام وإنت بده يتوتر ما حدا يحكي له.

0: ورايات.
1: صباح الورد يا سامر.
2: فينك يا حبيبي فينك يا حبيبي فينك.
1: أبو الجود, أبو الجود اليوم ابصر شماله العيسة لأغلى إنساني في حياته, زوجته أم الجود. الله يديمك سندي وفرحتي ويجمعنا دائما بالخير والمحبة والصحة, بدون طوش, بدون مشاكل, بدون نق. مالك يا أبو الجود اليوم؟ الله يخليكم لبعض, ما شاء الله الحب, الحب والله إنه وصل أحلى صباح, يعني وصل هون أجواء راية. طبعا أهل باقة الغربية لهم حصة كبيرة يا أبو العبد, أهلا وسهلا فيك, وسلملنا على عبود وعلى أمه لعبود وعلى قرايب عبود واحد واحد. عامر قرأت رسالتك, قرأت مرتين إلك, مرتين قرأت. سامر من مخيم الأمعري عندهم واحد في الشغل بيظل منكد وقرفان اسمه تامر سمارة, شو الحل؟ الحل معه الحل, هلا بقول لك شو الحل, استنى شوية سامر.
3: البيان يتوستك
1: طنشو, والله اللي بتطنش بيفرفح لحاله.
4: انت فين يا قمر قلبي تعبان.
1: شو اسمه؟ استنى نشوف شو اسمه. تامر, تامر سمارة. عادة اسم تامر يعني يرفق أو يكون مقترن بواحد مزهزه, شطور, نشيط, مفرفح, مبسوط. تامر يا تامر, عليك بالذهاب إلى دير شرف, يعني أنا بدي أغلبك تطلع من الأمعري وتروح مع الشباب على دير شرف وتأكل من الزغلول كل مرة وشوف كيف الشخصية بتتغير للأحسن. مش مشكلة يا عامر, مش مشكلة, بس أنا بحب تركزوا معي لما بقرأ رسالتكم بتتهموني إني ما قرأت. لبن الأكتف لكل حدا بياكل إلى أن تصيب التخمة, لبن أكتف من الجنيدي راح يريحك ويهضم لك الطعام بسهولة. هلأ بعد ما تهضم ممكن يجي عبالك فول, الفول من الضيافة, والضيافة من شركة مجمع سيل تتظهر.

أصبح ذهب، الفرصة مستمرة لغاية آخر شهر 8 مع بنك القاهرة عمان في ليرات ذهب. فوت على صفحتهم على الفيسبوك وشوف. اللحوم، الدجاج، الأسماك، أنواع من الأسماك بأقل الأسعار، عرض خاص في فرع كفر عقب من الشني إكسترا.

اللي عندهم جلايات مع بداية حملة المقاطعة على المنتجات الداعمة في حرب الإبادة. البريق عملت لكم منتج فلسطيني بديل أقراص كوانتوم المطورة للجلايات ينافس العالمية. شكرا، يسعد صباحكم جميعا ولوجودكم معنا. يسعد صباحك يا نايف طميزي، اخر رساله من عندك وبعديها رح نختم. فادي ماضي، سلام الاطرش، نجوى الحمدان. هاي الاغنيه هديه منا ما من وراها جزيه لكم جميعا. لنور مهنه.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 272 على التوالي، عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نصفا طالت مربعات سكنية واستهدفت خيام للنازحين ومراكز إيواء. إصابة شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس المحتلة. قوات الاحتلال تنفذ فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات في عدة محافظات بالضفة الغربية تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق. الأمم المتحدة تحذر من تفشي واسع وسريع لمرضى جدر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وزارة الخزانة الأمريكية تلغي ترخيصا كان يسمح مؤقتا برفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وذلك بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز. أسعار النفط ترتفع بنسبة 3% عند التسوية، فيما تباينت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر اليوم مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ينوي البنك الدولي القيام بوقف تدريجي لقروضه المقدمة للصين بحلول عام 2031 بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن الخفض التدريجي منصوص عليه في الإطار الجديد للشراكة الذي جرت مناقشته مع بكين، وسيؤدي هذا التغيير إلى تحديد قروض البنك المتعدد الأطراف الممنوحة لبكين بملياري دولار من الآن وحتى عام 2031، على أن يكون إنهاء هذه القروض بعد ذلك. أطلقت إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، وهو توجه عززته أزمة مضيق هرمز في الأشهر الماضية وشعور دول آسيان بما يهدد أمن الطاقة لديها، فبحثت عن بدائل ممكنة في تلك الفترة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكتر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 272 على التوالي، عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نصفا طالت مربعات سكنية واستهدفت خيام للنازحين ومراكز إيواء. إصابة شاب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس المحتلة. قوات الاحتلال تنفذ فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات في عدة محافظات بالضفة الغربية تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق. الأمم المتحدة تحذر من تفشي واسع وسريع لمرضى جدر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وزارة الخزانة الأمريكية تلغي ترخيصا كان يسمح مؤقتا برفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وذلك بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز. أسعار النفط ترتفع بنسبة 3% عند التسوية، فيما تباينت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر اليوم مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل.

0: حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunet.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول انا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود ونبيك الشاهد الشهيد المشهود ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: يدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
7: أسعد الله وقتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة راية العالمية في الوحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار وأبرز الملفات. الاحتلال يستهدف منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة. سلطات الاحتلال تهدم بناية سكنية في صور باهر جنوب شرق القدس. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين بينهم سيدة وتحتجز العشرات في الخليل. قطاع غزة يواجه أزمة عطش كارثية. والاحتلال يداهم عدة منازل خلال اقتحامه مخيم العين غربي نابلس. حراك سياسي في الداخل، وهل تعود القائمة العربية المشتركة إلى الواجهة؟ أهلا بكم مستمعينا من جديد. وفي متابعة لآخر الأخبار، وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة لليوم 272 على التوالي عبر اطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عملية نصف طالة مربعات سكنية واستهداف خيام لنازحين ومراكز إيواء. وشهدت مناطق متفرقة من القطاع اطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية، حيث استهدفت المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة والمناطق الغربية من مدينة رفح بالتزامن مع اطلاق نار من الطيران المروحي شمال القطاع وقصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة. هدمت قوات الاحتلال اليوم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال وبرفقة جرافات اقتحمت البلدة وهدمت بناية سكنية مكونة من 4 شقق تعود للمواطن فؤاد عوض الله. وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 4 مواطنين بينهم سيدة واحتجزت العشرات في محافظة الخليل. وقال مصدر صحفي أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر واعتقلت الشاب نادر جاسم أبو عياش، ودهمت قرية المجد غرب بلدة دورة واعتقلت الشاب إسماعيل الجواعدة، ودهمت بلدة يطا واعتقلت المواطن عدنان إبراهيم رشيد والمواطنة أسمهان محمد ناجي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما ودهمت

وتلا احتلال عشرات المنازل وفتشتها وعثت بمحتوياتها خرابا في مدينة الخليل، واحتجزت عشرات المواطنين داخل منازل وديوان عائلات الجعبري التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، واعتدت عليهم بالضرب المبرح وحققت معهم ميدانيا لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم. هذا وكما أعلنت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة عرف منها منطقة عين بيت سليم وواد أبو عياش ومفرق الزرزور والكوشوك والمنشار وواد العروس، وأيضا منعت المواطنين التحرك والخروج من منازلهم أو الدخول إليها.

0: في ملف آخر، مستمعينا، وقال مدير عام التخطيط والمياه والصرف الصحي في بلدية غزة المهندس ماهر عاشور سالم، وذلك عبر إذاعتنا، أن قطاع غزة يواجه أزمة عطش كارثية بعدما تراجع إنتاج المياه إلى أقل من 30% من مستواه قبل الحرب، فيما لا تتجاوز حصة الفرد في بعض المناطق 5 لترات يوميا، محذرا من أن مئات آلاف النازحين باتوا مهددين بالعطش وانتشار الأمراض مع استمرار انهيار قطاع المياه.
1: مع اشتداد درجات الحرارة وارتفاعها ذاهبون إلى وضع كارثي بالنسبة لقطاع المياه في مدينة غزة وفي قطاع غزة نتيجة الازدياد الكبير للطلب للمياه التي لا تتوفر إلا بكميات قليلة جدا جدا، سواء للاستخدام المنزلي أو مياه الشرب. وأيضا هناك تقليص لعدد من المؤسسات الدولية في كميات المياه الموزعة على مراكز الإيواء وعلى الناس النازحين في الشوارع في الخيام، مما أدى إلى ظهور وبروز أزمة وطلب حاد على مياه الشرب لدى المواطنين. مدينة غزة تقريبا يصل الرقم الآن إلى 15 لتر يوميا شاملا مياه الشرب، أما قطاع غزة فيصل المعدل في المناطق الأخرى إلى 18 لتر يوميا. هذا رقم ضئيل جدا جدا جدا في ظل درجات الحرارة التي تصل إلى 40 درجة مئوية، والسكن في الخيام، السكن في الشوارع، وعدم القدرة على العيش بدون المياه. فهذا رقم بسيط جدا جدا، حيث أن معدل استهلاك الفرد أو معدل المياه التي كان يحصل عليها الفرد في قطاع غزة قبل العدوان كانت 84 لتر يوميا، الآن نتحدث عن 15-18 لتر، وهذا رقم قليل جدا جدا جدا. من بداية العدوان هناك تدمير شبه كامل لمنظومة شبكات المياه في مدينة غزة، أكثر من 150 كيلومتر من شبكات المياه، 150 ألف متر من شبكات المياه تم تدميرها ما بين خطوط رئيسية وخطوط فرعية، أكثر من 240 ألف من شبكات الصرف الصحي، أكثر من 25 ألف متر من شبكات مياه الأمطار، 83 بئر مياه من في مدينة غزة تم تدميره، 8 محطات ضخ صرف صحي في مدينة غزة تم تدميرها، 3 مضخات صرف مياه أمطار تم تدميرها في مدينة غزة. هذا يعني نموذج بسيط لل أضرار الحادثة في مدينة غزة.
0: إذن نتواصل وإياكم مستمعينا ومتابعينا في الواحدة الإخبارية ومتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار. وفي مدينة نابلس دهمت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم عدة منازل خلال اقتحامها مخيم العين غربي مدينة نابلس، وأفاد عضو لجنة خدمات مخيم العين صالح قاطوني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عدة منازل وسط حملة تفتيش وتحقيق ميدانية واحتجاز شبان. أصيب شاب اليوم برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكرية الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في المكان، إلى أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف.

0: قال سكرتير لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني منصور دهامشة وذلك خلال حديثي عبر إذاعتنا إن الحراك الجاري لإعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة يعكس إدراكا متزايدا لأهمية توحيد الصف العربي في مواجهة تصاعد السياسات الإسرائيلية، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة سياسية واسعة تعزز التمثيل العربي في الكنيسة وتحافظ على التأثير السياسي للفلسطينيين في الداخل.
1: يعني نحن بتواصل مع الإخوة في القوائم العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي من أجل يعني الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل قائمة مشتركة، ونترك الباب مفتوح للعربية الموحدة، بمعنى أنه إذا يعني عدلوا عن رأيهم وموقفهم هناك إمكانية لتشكيل قائمة مشتركة لكافة الأحزاب التي تخوض الانتخابات في البلاد الأحزاب العربية، ونأمل بهذا أن نضع حد لحكومة اليمين المتطرف ونذهبها إلى الجحيم وإلى غير رجعة، بن غفير وسموتريتش ونتنياهو. تحديات كبيرة جدا، يعني قضية تشكيل الحكومة في إسرائيل هو شيء أساسي من أجل تغيير السياسات التي تعاني منها الجماهير العربية بشكل عام، منها قضية العنف والجريمة، هدم البيوت، التمييز العنصري، استمرار الحرب. كل هذه الأمور هي قرارات حكومية، ويجب أن نضع حد لهذه الحكومة التي يعني ذاهبة إلى أبعد الحدود في يعني استمرار العنصرية والفاشية والحروب ودعم قضية العنف والجريمة وهدم البيوت. هذه الأمور أساسية يعاني منها المجتمع العربي ويعاني منها المنطقة بشكل عام، تعاني منها وتدفع ثمن هذه التصرفات وهذه السياسة. ومن هذا المنطلق نحن نشعر بمسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية تفوق يعني الداخل هنا، وإنما هي مسؤولية منطقية، مسؤولية عالمية، مسؤولية شعب كامل نتحمل نحن الجزء الأكبر من هذه المسؤولية من أجل يعني تغيير هذه السياسات ومن أجل تغيير هذا الواقع الأليم جدا. البرنامج السياسي ليس بجديد، إنما هو نفس البرنامج السياسي، وهو هذا البرنامج البديل لسياسة هذه الحكومة، برنامج يعتمد على السلام، يعتمد على المساواة، يعتمد على يعني تحقيق الحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني، يعتمد على تغيير وجه المنطقة، هذا الأساس. ولكن بما يخص يعني الدولة الإسرائيلية هي بحاجة يعني إلينا نحن كجزء من البرلمان الإسرائيلي من أجل اتخاذ قرارات أو من أجل تغيير سياسات.
0: إذن معكم مستمعينا في أبرز الأخبار. أطلقت جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس للمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. وتتضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن 84 من العاملين في الكادر الصحي من قطاع غزة، بينهم الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان. وأفاد مصدر صحفي بأن الحملة زودت المشاركين بها بأرقام الاتصال الخاصة بممثليهم في الكونغرس ونصا موحدا للمطالبة بالإفراج عن أبو صفية، مع الإشارة إلى ما تصفه الحملة بتعرضه منذ اعتقاله في 27 من كانون الأول 2024 للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية بما يشمل الضرب والتجويع والحبس الانفرادي، إضافة إلى منع لجنة دولية للصليب الأحمر من زيارته. قال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين وذلك خلال حديثه لإذاعتنا أن توجه بلجيكا نحو الاعتراف بدولة فلسطين يمثل تطورا سياسيا مهما يعكس تنامي المواقف الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، لكنه أكد أن الأثر الحقيقي سيبقى مرتبطا بترجمة الاعتراف إلى خطوات عملية تضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة.
2: يعني بتقدير أن هذه خطوة متأخرة من بلجيكا، تضاف أيضا إلى خطوات متأخرة أصلا من الدول الاتحاد الأوروبي التي بادرت للاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي. كان يتوقع أن تقوم بلجيكا بحذو فرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في العام الماضي عندما جرى عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك بالتزامن مع ذلك مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين الذي بادرت إليه كل من فرنسا والسعودية. وكانت بلجيكا قد أعلنت موقفا مسبقا في ذلك الوقت يشير إلى عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في نيويورك، ولكن هذا الأمر لم يحدث، وفوجئ الجميع بموقف من بلجيكا يؤجل هذا الاعتراف ويربطه باشتراطات داخلية على الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بأن تنهي حركة حماس حكمها في قطاع غزة دون أن يكون هناك مغزى حقيقي لمثل هذا الموقف، بمعنى أن يتم ربط خروج حركة حماس من الحكم بضرورة أن يكون هناك سلطة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يعزز وحدة النظام السياسي يعني الفلسطيني، ويكون هناك مغزى للاعتراف بدولة فلسطين. الآن يعني كانت بلجيكا كما نعرف جميعا تتذرع باستمرار بأنها لن تكون الدولة التي تبادر في أوروبا باتخاذ مواقف من شأنها أن تثير مزيدا من الانقسامات في داخل الاتحاد الأوروبي التي تعتبر بروكسل عاصمته فعليا، حيث أن بلجيكا تستضيف أبرز وأكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك يعني وبسبب الخلافات في الائتلاف الحاكم برأى الآن أيضا موقفا لا يخلو من الاشتراطات، وربما يعني يعتبر كما يعني هو الحال مع مواقف العديد من الدول التي حاولت أن يعني تبرئ نفسها من عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل بالاكتفاء بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية.
0: في أبرز الأخبار الدولية مستمعينا، قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحازم بشأن محاولات التوصل إلى اتفاق مع إيران جدير بالإعجاب، وأضاف أردوغان أنهم مستعدون لعملية محتملة لإزالة الألغام من مضيق هرمز. الخارجية العمانية تقول بأنها تدين استهداف البحرين والكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز، وسلطنة عمان تؤكد أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثل تهديدا لأمنها وللسلامة الملاحية، وتدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية. قبل ختام الواحدة الأخبارية مستمعينا إلى أحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. يوم الخميس يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. يوم الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. يوم السبت يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نصل معكم مستمعينا للختام في الواحدة الإخبارية، للمزيد عبر رايا دوت بي أس، وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: ينوي البنك الدولي القيام بوقف تدريجي لقروضه المقدمة للصين بحلول عام 2031 بعد سنوات من تراجع حجم القروض، وهو ما يعكس صعود الدولة الآسيوية لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن الخفض التدريجي منصوص عليه في الإطار الجديد للشراكة الذي جرت مناقشته مع بكين، وسيؤدي هذا التغيير إلى تحديد قروض البنك المتعدد الأطراف الممنوحة لبكين بملياري دولار من الآن وحتى عام 2031، على أن يكون إنهاء هذه القروض بعد ذلك. أطلقت إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، وهو توجه عززته أزمة مضيق هرمز في الأشهر الماضية وشعور دول آسيان بما يهدد أمن الطاقة لديها، فبحثت عن بدائل ممكنة في تلك الفترة.
0: هذا البرنامج برعاية
8: CFI، ثبت خطواتك.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام
10: على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. عشرة المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويتجولون في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية.

0: معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة تطلق حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس للمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران قد انتهى. شبكة CNN الأمريكية تنقل عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم توصيتها لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان يقول إن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
7: الأخبار المحلية.
8: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
7: العربية والعالمية.
9: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
7: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
10: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
7: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويتجولون في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تهدم اليوم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة تعود للمواطن فؤاد عوض الله. الأمم المتحدة تحذر اليوم من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوع.

0: الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران قد انتهى. شبكة CNN الأمريكية تنقل عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم توصياتها لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان يقول أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
7: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك

إسلام العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم ويسعد مساكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. ومساء الخير عليك يا أسماء، ومساء الخير على كل طاقم الشغل، على كل الناس اللي بتسمعنا كمان هلا.
1: يسعد مساكي لنا ومساء الخير للجميع، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا، وإحنا معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ما تنسوا تكونوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر رايا أف أم، ومن خلال الموقع الرسمي لشبكة رايا الإعلامية رايا دوت بي أس، وما تنسوا كمان تنزلوا التطبيق على هواتفكم الذكية.
0: وطبعا يا أسمح كمان خلينا نحكي اليوم عن شغلة، إنه اليوم توجيهي خلصوا كل امتحاناتهم الوزارية، فشو ممكن نحكي بهذا اليوم؟
1: أول إشي إنه نحكي لهم يعطيكم ألف عافية للناس اللي تعبت ودرست واجتهدت لحتى توصل للنجاح وتوصل للهدف اللي هي بدها إياه، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله النجاح بيكون حليف لكم، والناس اللي ما رح يحلفها الحظ مش نهاية الدنيا. بنرجع بنحكي إن شاء الله الأيام قدامكم وبتكونوا من نجاح لنجاح.
0: وطبعا يعني هم كفوا ووفوا وعملوا اللي عليهم أكيد، ودرس وكمان من كل قلبهم، إن شاء الله يا رب إنه الله بجازيهم بكافئهم بعلامات كتير عالية بتسر قلبهم وقلب كل عيالهم. وزي ما حكيتي أنت، اللي ما حالفوا الحظ أو ما رح يحالفوا الحظ، هي مش نهاية الدنيا، هي محطة ورح تمر.
1: حتى لنا نحكي لهم يعني مش فترة كتير طويلة، اللي مثلا بيكون عنده ضعف في مادة أو مادتين بالتوجيهي بالثانوية العامة، بعد أظن شهر. بيجعوا بيعيدوا الامتحانات.
0: تعرفي إنه هذا النظام كتير منيح، هذا النظام بنصفهم، خلينا نحكي صحيح. هذا النظام ما كان من سنين ماضية، بس هلأ بلحق دفعته في الجامعة.
1: صحيح، يعني كمان الوزارة هذا القرار وهذا الإشي اللي انحط له لهم لحتى يعني كمان يخفف عليهم شوي، في حال كان عندهم تقصير ببعض المواد، ولكن احنا بنحكي ان شاء الله النجاح بيكون حليف لكم في هاي السنة والسنة العامة.
0: كمان تعرفي انه هذا النظام مش بس للي بيكونوا بدهم يعيدوا مادة او مادتين، هذا النظام للي بده يرفع معدله وبده يعيد المادة او مادة معينة عشان يقدر يدخل التخصص اللي هو بده اياه.
1: يعني عندكم فرص كتير حلوة، عندكم فرص كتير حلوة،
0: يعني ما في داعي تيأسوا ولا تحزنوا. أكيد فرحة التوجيه غير، العلامة مع الجميع غير،
1: دائما النجاح فرحته غير،
0: وكمان مع الجميع بتكون غير، بس ما هيك أنتوا ما تيأسوا وما تزعلوا، يمكن أنتوا فرصتكم الثانية تكون أعلى من الأولى.
1: دائما كل شيء لخير.

0: مكملين معكم سمعينا في بانوراما رايا. وسبحان الله يا لانا الخبر جاي إلك خص نص تحكي مكتوب للانا هذا الخبر. احكي لنا عنه.
1: لو تعرفوا شو هذا الخبر بقولكم أغرب وظيفة بالعالم وبتقبض عليها راتب. إذا حدا سألك شو نفسك تشتغل يمكن ما يخطر في بالك تحكي متذوق شوكولاتة، بس هاي فعلا وظيفة موجودة وفي شركات عالمية بتدفع رواتب لأشخاص شغلهم بس يدوقوا أنواع الشوكولاتة الجديدة قبل ما تنزل على الأسواق. الموضوع مش بس أكل شوكولاتة وخلص، المتذوق لازم ينتبه لكل التفاصيل، الطعم والريحة والقوام وحتى كيف بيدوب قلب الشوكولاتة بالتم، وبعدها بكتب ملاحظاته وإذا في أي نكهة غريبة أو خلل الشركة بتعدل الوصفة قبل ما توصل للمستهلك. وطبعا مش أي حدا بصير يشتغل بهاي المهنة لأنهم بدوروا على ناس عندهم حاسة تذوق قوية وبعملوا لهم تدريبات خاصة عشان يميزوا بين النكهات بدقة. يعني بالمختصر في ناس دوامهم اليومي إنهم يأكلوا شوكولاتة، وإحنا إذا أكلنا
0: دوامك
1: طب بقولك إذا إحنا أكلنا قطعة زيادة بصير عندنا تأنيب ضمير. يمكن تأنيب ضمير عندك مش عندي.
0: لا أنا مستحيل أنيب ضميرها لو أكلت طول اليوم أكلت
1: يعني
0: شوكولاتة.
1: هاي أحلى وظيفة في الحياة، بكون بس قاعدة بحكي لهم بس بدي شوكولاتة.
0: يعني صيف شتاء ربيع خريف أي فصل بفصل نهار ليل شوكولاتة. طب في الصيف الواحد يحب إشي بارد، يا لنا شوكولاتة.
1: بس تعرفي إنها هاي طلعت وظيفة؟
0: يعني بشوفي وين أنا محلك بشوف وين بقدم السي في تبعتي.
1: يعني يمكن هاي أحلى وظيفة في الحياة والواحد حتى بقدرش ياخد إجازة أو مش بقدر.
0: صح يا لانا.
1: هاي لكل حدا بحب الشوكولاتة كله باعتدال تكونوش زي

0: مستمعينا بإمكانكم تتابعونا وتسمعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين أريحة والأغوار على 96.8 وسط فلسطين جنين والخليل 98.3 ومن شمال فلسطين على 96.4. ورح نروح لفاصل قصير بعد الفاصل منكمل معكم بانوراما, خليكم على السمع.
1: شركة البركة للتأمين, حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي, صيرفة إسلامية حديثة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية, جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة, وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله, أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق, سافر, وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك, كلاسيك, بلاتينيوم أو سيجنتشر, وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي, صيرفة إسلامية مستدامة.
5: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز, وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم, وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين, بنك الكل.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية بأخبارنا المنوعة من حول العالم وحقائق كمان يلانا, مش بس أخبار, أشياء ممكن بتصير معنا بدون صحيح. ما نحس أو يمكن الناس لما تسمعها تحكي أنه فعلا بتصير معنا هاي الأشياء,
1: بتصير معنا بس كمان بنجيب لهم إحنا التفسير العلمي لها.
0: طبعا طلع كل إشي بنعمله فيه خبراء مفسرينه, إحنا بنفكره أنه عشوائي, يعني مش كل شيء طلع عشوائي بيصير معنا يلانا, بس أكيد إن إنه هاي صايرة مع الكل, ويمكن صايرة معي ومعك أكتر إشي. لما أحكي لك لانا هيها وراك ما تطلعي, أول إشي بتعملي شو
1: تطلع.
0: ليش أول ما حدا يحكي لنا لا تطلع عطول منروح نطلع؟ أكيد مر عليك هذا الموقف, بتكون قاعد مع أصحابك أو مع العيلة وفجأة واحد بيحكي لك لا تطلع وراك أو لا تطلع هسا أو حتى لا تلتفت. شو أول إشي بصير؟ بدون أي تفكير بتطلع, يمكن بعدين تحكي والله حكيت لحالي ما أطلع, بس دماغك كان أسرع منك. الغريب إنه علماء النفس بيحكوا إنه هذا الإشي طبيعي جدا وإله اسم بعلم النفس, هو إنه الإنسان بطبيعته عنده فضول تجاه الأشياء الممنوعة أو المخيفة. أول ما يسمع كلمة لا, دماغ مباشرة بصير يسأل ليش, شو فيه. هون الفضول بيفوز على المنطق, فبتلاقي حركة عملت الإشي اللي انطلب منك ما تعمله, خاصة إذا بنكون بعرس يلانا هيها وراك تطلع عليها شو لابسة بس ما تطلعي. مو أنت تحكي لي تطلعي بس ما تطلعي, يعني أنا كيف أطلع بدون ما أطلع؟
1: عن جد
0: هاي ما بتزبط معي. الموضوع ما بيوقف هون, حتى الأطفال الصغار أول ما تحكي لهم ما تلمس هاد بصير أهم إشي عندهم إنهم يلمسوا, هون بتبلش ناخذ الصغار.
1: بتعرفي كيف بتبلش؟ لا يعني معناها بحسهم بترجموها,
0: يعني أول ما تحكي له تعملش الشغلة
1: بعملها
0: خلص دماغه على طول بيحكي له, زي كأنه دماغه بيحكي له تردش عليها عملها. لأنه الدماغ بطبيعته بيحب يكتشف ويعرف شو اللي مخبى أو الممنوع عنه, عشان هيك كتير من الإعلانات أو العناوين بتستخدم عبارات مثل لا تكمل إذا أو لا تشوف هذا الفيديو, لأنها بتعرف إنه الفضول رح يخلي الناس تكمل. يعني باختصار المشكلة مش إنك عنيد أو ما بتسمع الكلام, المشكلة إنه دماغك عنده فضول كبير. أحيانا مجرد كلمة لا بتكون كافية لحتى تخليك تعمل العكس تماما. يمكن عشان هيك كل ما حد يحكينا لا تطلع أو إشي, أول إشي بنعمله هو منتطلع يلانا. انت شو رايك؟
1: كلمه لا هي كفيله بحد ذاتها تخليني اعمل,
0: يعني ما حد يحكي لنا لا,
1: لا
0: خصوصي الناس الجكرين ما حد يحكي لهم لا لا راح
1: يعمل. على فكره الفضول بيعمل اكثر من هيك.
0: هو فسروه انه موضوع الفضول وانه إشي بتعلق بالدماغ, عن جد يعني الدماغ بيحلل بفسر, الدماغ عنده فضول يكتشف الاشياء. فاول ما نحكي لا ما تطلع, انا في عاده ما بحبها ويعني كمان بحب انه تتغير. أنا بكون ماشية أول ما أشوف ضوء سيارة أو أسمع زمر سيارة لازم أطلع. ليش تطلع؟
1: مين اللي بزمر؟
0: مين إيش في مين السيارة؟ الناس بكون يفكرون بجوز وطلع عليهم.
1: لا
0: أنا الدماغ هاي اكتشفت أن الدماغ لحاله بيحلل.
1: في ناس ما عندهم فضول, ما عندهم صفة الفضول,
0: يعني
1: غريبين.
0: يعني الواحد لو يكون عنده نسبة بسيطة فضول لا بس أما ولا إشي
1: بقولك غريبين,
0: هاي برود اسمه.
1: يعني إحنا ما لناش عليهم هدول الناس,
0: يعني إحنا عنا لو نسبة بسيطة.

0: طيب يا أسماء، لما يكون في عنا عرس لصاحبنا أو لحد قريبنا، شو إحنا أول شي بنعمله أو بنفكر فيه؟
1: أول شي بننعجب زي إما العروس منكون يعني عرس صاحبتي، يعني أنا إما العروس،
0: يعني غير عن العجأ خلينا نحكي إنه بتحاولي تقدمي لها إشي.
1: طبعا هي هاي من ضمن العجأ، إنك تحاولي تقدمي وتعملي ولازم تسوي لها، وشو بدي أخذ لها هدية وشو بدي أجيب لها وكيف لازم أكون معها بهاي الفترة.
0: تعرفي إنه في دول في العالم هلأ بتحكي لك ما في داعي لكل هاي الأمور، هاد بقول لك ممنوع تجيب هدية لصاحب العرس.
1: خلص أنا تجوزت مش مشكلة، طلع هذا القانون.
0: بقولكم في وقت إحنا بنشوف فيه العرس يعني تجهيز بدلة أو اختيار هدية وحيرة شو نجيب للعرسان. في أماكن حول العالم صار في عرسان عندهم طلب غريب جدا، واللي هو ما تجيبوا هدايا. الفكرة بلشت تنتشر عند بعض الناس اللي صاروا يفضلوا بساطة المناسبات بدل تراكم الأشياء. العرسان بيحكوا إنهم أحيانا بيستلموا عشرات الهدايا، جزء كبير منها ما بيستخدموه، فبدل ذلك بطلبوا من الضيوف يساهموا بإشي إله قيمة أكبر. يعني بعضهم بطلب، شوف شو بطلب، تبرعات لجمعيات خيرية، وبعضهم بفضلوا مساهمة في رحلة شهر العسل أو مشروع جديد بحياتهم. وحتى في ناس بيحكوا أنه أهم إشي بالنسبة لإلهم هو حضور الأشخاص اللي بيحبوهم مش قيمة الهدية اللي جايبينها. يعني جانب إنساني خلينا نحكي.
1: يعني لا عجبني القانون، يعني إذا بدهم يشاركوا بمصاريف شهر العسل بمشروع خاص بالعرسان، والله أحسن لكم من الهدايا من الكسات. أنت تجوز إحنا بنساعدك.
0: يعني كمان بقولهم الغريب أنه بعض الضيوف في البداية بستغربوا هاي الفكرة لأنهم متعودين يروحوا على أعراس وإيديهم مليانة، لكن بالنهاية بكتشفوا أنه أحلى هدية ممكن تكون ضحكة وكلمة حلوة وجودك في المكان. يعني باختصار صار في أعراس الهدية فيها مش بالكيس، الهدية إنك تيجي وتفرح، ولا شو رأيك؟
1: يعني نوعا ما، بس لا يعني الواحد لازم يقدم إشي بالعرس، لازم الضحكة والهاي إن شاء الله بنضحك فيها بعد ما يخلص العرس. نضحك بعدين لما نحضر العرس، نحن نضحك مع بعض زي ما بتكون
0: نضحك بس معك ياس.

0: تحياتنا لكل حدا انضم معنا بهاللحظات على السماع, وتحياتنا أيضا لرعاة بانوراما يلانا شركة البركة للتأمين الإسلامي والبنك الإسلامي العربي اللي دائما بيرافقونا بكل حلقة من حلقات بانوراما راية. ومنذكر بإمكانكم تتابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الرسمي raya.ps وعلى التطبيق على هواتفكم الذكية, كمان على شبكة رايا الإعلامية. منكمل بأخبارنا المنوعة من حول العالم, وهون يلانا في كرسي ذكي بيعرف إذا أنت تعبانة.
1: هاي التكنولوجيا,
0: هذا الخبر بيحكي لنا يبدو أنه التكنولوجيا ما خلت إشي إلا ودخلت عليه. حتى الكرسي اللي قاعدين عليه باحثين وشركات تقنية طوروا كراسي ذكية مزودة بحساسات بتراقب طريقة جلوس الشخص وبتعرف إذا كان قاعد عليه بشكل غلط أو إذا ضل بنفس الوضعية فترة طويلة. وحتى ببعض النماذج بتقدر تلاحظ علامات التعب أو الإرهاق من خلال حركة الجسم وتوزيع الوزن على الكرسي. أول ما يلاحظ الكرسي أنه صار لك وقت طويل بدون حركة أو أنه جلستك ممكن تسبب وجع بالظهر أو الرقبة, بيبعث لك تنبيه على الموبايل أو الكمبيوتر وبيطلب منك توقف تتمشى شوي أو تعدل طريقة جلوسك. الفكرة مش للراحة بس, وإنما لتقليل مشاكل الظهر والإجهاد, خاصة للناس اللي شغلهم مكتبي وبيقضوا ساعات طويلة قدام الشاشات. يعني زمان كان المدير هو اللي بيراقب الموظف, هلا حتى الكرسي صاير يراقبك, وإذا ضليت قاعد كتير يمكن أول واحد ينبهك مش مديرك كرسي.
1: تعرف يعني خلينا نأخذها من جانب إنه بيهتموا بالصحة.
0: يعني حلوة حلوة الفكرة وحبيتها, يعني
1: لأنه الشغل للمكتب نحكي عن 9 ساعات أو 8 ساعات الظهر فيهم بوقف,
0: إحنا بحاجة لها.
1: وأصلا الكراسي. أغلب المشاكل بتكون بالعظام أو تحديدا بالرقبة والكتف, والكتف هي بس من القعدة.
0: دايما إحنا بنحكي للي شغلهم مكتبي ما تخلوا عددكم فترات طويلة على الكرسي, لازم تتمشوا حتى لو بالمكتب, يعني بالمكان اللي أنتوا قاعدين فيه حوالين المكتب لازم تمشي حالك, ما تخلي حالك قاعد 8 و9 ساعات.
1: بدي أحكي لك اليوم معلومة عطتني إياها زميلتنا نجوى, بتحكي لي إنه قرأت دراسة بتحكي إنه لازم كل 30 دقيقة تقوم تتمشي. اللي شغلهم مكتبي لازم يتمشوا كل 30 دقيقة لأنه القعدة لساعات طويلة بتزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.
0: اللهم عافينا يعني ويحمينا ويحميكم. فإحنا منحب يعني هالمعلومات نستفيد منها. ممكن جد في ناس تكون حاسب أو جعية مش عارفة ليش عادتك الطويلة وإنك ما تحرك جسمك, هذا هو اللي بيسبب لك أوجع.
1: وبالنهاية منحكي لهم بالحركة بركة.

0: طيب ونروح لخبر جديد. هذه أسماء بحكي لك مدينة بتاخذ استراحة بعد الغداء.
1: يعني كلنا لازم ناخذ هاي الاستراحة.
0: بس تعرف هلا الخبر هذا تفاصيله حلوة. بحكي لك انه تخيلي تروحي على مدينة وقت الظهر وتقرر تدخلي على محل تشتري اشي، وفجأة تلاقي الابواب كلها مسكرة، الشوارع هادية، وحتى الحركة خفت بشكل كبير. اول اشي ممكن تفكري فيه انه اليوم عطلة، لكن بالحقيقة انه اهل هذا المكان فقط قرروا ياخذوا استراحة وقت الغداء. في بعض المدن والقرى حول العالم، خصوصا في المناطق اللي بيكون فيها الجو حار، ما زالت عادة الاستراحة بعد الغداء موجودة. الناس هناك بيعتبروا فترة بعد الظهر وقت مهم للراحة، فبرجع الموظف على بيته بتغدى مع العيلة، وبعدين باخد قسط من النوم أو الهدوء، وبعدها برجع يكمل الشغل في المساء. أصحاب هاي العادة بيحكوا إنهم بتساعدهم يحافظوا على نشاطهم، لأنهم بتجنبوا ساعات الحر والتعب، وبنفس الوقت بيحافظوا على وقت العيلة والتواصل بين الناس. الطريف إنه الزوار الجدد أحيانا بيستغربوا، لأنهم بيشوفوا مدينة كاملة كأنها ضغطت على زر إيقاف مؤقت لساعتين. يعني عندهم الاستراحة مش كسل، الاستراحة جزء من نظام الحياة. فيمكن احنا بنحلم بنص ساعة راحة بعد الغداء، وهم عاملينها قانون غير مكتوب. تعرفي الحلو بهذا الخبر انهم حاطين العيلة عندهم أولوية.
1: يعني أحكي لك شغلة لنا عن جد، هاي ممكن كمان نبحث فيها من الدراسات، اللي في دراسات بتأكد بأنه جد قد ما تعطي الموظف أو أي حدا بيشتغل، لو في البيت، خلينا بدناش نحكي على الموظفين، الأم بالبيت بشغلها بالبيت بالمسؤوليات اللي عليها، تعطيها وقت استراحة بتحسيها بعد مرتاحت قامت تنجز أكثر.
0: صحيح.
1: وقامت يعني تشتغل شغل أكثر. فأي شخص، إحنا بالنهاية بني أدمين يعني. صح. بشر يعني منتعب، بحاجة لراحة، بحاجة لخينا نحكي إعادة تشغيل.
0: صح.
1: فهذا الإشي بيخلي الجسم فريش أكتر، ما بيسوي إجهاد. لما أنت يعني تجهد جسمك بشكل أكبر،
0: ما بصير
1: شغلك بس بدك تخلصي.
0: صحيح.
1: ما بهمك كيف كانت جودة هذا الشغل، مهم أنه أنا بدي أخلصه. فلما يكون الجسم مرتاح حديش بتكون الإنتاجية فعلا أعلى.
0: فعشان هيك بأي إشي بتعملوه خدوا استراحة. صحيح. لو كانت لثلث ساعة يكفي،
1: يعني قد ما كانت لو 10 دقايق، هاي الاستراحة جد بتجدد الطاقة عند الشخص.
0: صحيح.

0: حقيقة لنا أكثر من إنها خبر. ليش لما حدا يطلع علينا بنحس إنه كان يحكي عنا؟
1: ليش بده يطلع علي إذا بدوش يحكوا عني؟
0: يعني لما حدا يكون يطلع عليك ويضحك أكيد يحكي عليك.
1: صحيح.
0: فإنه إحنا يعني هاي فعلاً حقيقة. خلينا نشوف الخبر شو بيحكي لنا عن عن هذا الموضوع. أكيد صارت معك تكون ماشي بمكان أو داخل قاعدة وفجأة تلاحظ شخصين يطلع عليك أو واحد همس للي جنبه بعدين ضحك. واضح إنه بيحكي عليك. أو فكرة أول فكرة بتيجي براسك لحظة هم بيحكوا عني. الغريب إنه الإحساس شائع جدا عند الناس حتى لو ما كان في أي دليل حقيقي إنه الحديث إله علاقة فينا. هنا فكرة استفزاز لما تروحي مثلا بدك تحكي لهم طب أنا شو أروح أطوش معهم أروح أحكي لهم ليش تطلع علي ليش إحنا ما حكينا عنك إثبتي إنه إحنا بنحكي عنك
1: مع فكرة ليش تطلع علي وليش تطلع علي بتعمل مشاكل
0: أصلا هاي يعني كفيلة إنها تودي لطشة كبيرة. على ما النفس فسروا هالإشي إنه دماغ الإنسان بطبيعته بحب يربط الأحداث بنفسه خصوصا لما يكون الموقف في نظرات أو ضحك أو همس. هون صراحة عيب إنك كنت تطلع بحق لو ما بتحكي عنه ليش تطلع
1: سمعني بس والله رح أحكي معك بس سمعني.
0: الدماغ عنده نظام اسمه الانتباه للذات يعني دايما بسأل كيف الناس شايفيني هل في إشي متعلق فيا. الطريف إنه السبب برجع جزئيا لطريقة عمل دماغنا اللي بتحاول تحمينا. زمان كان مهم جدا للإنسان يعرف إذا في حد بيراقبه أو بتكلم عنه لأنه هذا ممكن يعني خطر أو مشكلة. لكن اليوم نفس النظام بيشتغل حتى في مواقف بسيطة مثل شخصين بيضحكوا في الكافيه فمنفكر فورا انه احنا السبب. لكن الحقيقة غالبا ابسط بكتير. يمكن الشخص كان يطلع باتجاهك لانه تذكر حدا بشبهك او عجبته قطعة الملابس اللي لبسها او حتى كان سرحان وبينظر بالصدفة.

0: فبحكي لك يا لانا المرة الجاي لما تحس انه حدا بيحكي عنك تذكر دماغك ممكن يكون بس عمل فيلم صغير من نظرة عابرة، مش كل ضحكة لها علاقة فيك ومش كل همسة وراها قصة، احيانا الناس بس كانوا يحكوا عن اخر حلقة مسلسل.
1: طب ليش تطلعوا علي؟
0: ما تثير انه انا
1: ما تثير الشبهات.
0: بالضبط.
1: ما تطلع علي، ما بفكر ان انت
0: تفكر بالمسلسل بعيد عني
1: عن جد. بس لا، هاي الاشياء تعمل مشاكل على فكرة، فانت حاولوا تجنبوها قدر الامكان.

طيب خلونا ننهي معكم بهذا الخبر. هو خبر من حياتنا اليومية، من مسرح الجريمة إلى منصة العدالة. حكم قضائي بالحبس المؤبد في قضية مقتل طفل على يد والده بعد تحقيق أنجزته النيابة العامة خلال 12 يوم. أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رغد القواسمة وعضوية القاضي عدي الزيود والقاضي أيمن بشارات اليوم حكمها في قضية مقتل الطفل على يد والده، والتي وقعت بتاريخ 2 أيار 2026 في بلدة بيت عوري التحتة، بعد محاكمة استندت إلى ملف تحقيقي متكامل أنجزته النيابة العامة خلال 12 يوما من وقوع الجريمة، مع الالتزام الكامل بكافة ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، بما يجسد كفاءة منظومة العدالة وسرعة استجابتها دون إخلال بمقتضيات العدالة وسيادة القانون. وترافع أمام هيئة المحكمة رئيسة النيابة العامة الأستاذ إبراهيم حمودة، والتي قضت بإدانة المتهم بتهمة القتل العمد سندا لإحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت. ولكون أن الأمر العسكري النافذ في الضفة الغربية رقم 268 لسنة 1968 قد ألغى عقوبة الإعدام واستبدلها بالحبس المؤبد، فقررت المحكمة الحكم على المدان بالحبس المؤبد سندا لإحكام المادة 1 من 328 من قانون العقوبات. وتشير النيابة العامة أنها باشرت إجراءاتها القانونية منذ اللحظة الأولى للإبلاغ عن الجريمة، حيث انتقل رئيس النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقته طاقم في جهاز الشرطة، وأشرف على أعمال الكشف والمعاينة واتخاذ الإجراءات الأصولية لجميع الأدلة الجنائية وحفظها بما يضمن سلامة الإجراءات منذ بدايتها.

0: وإحنا هون يلانا مع هذا الخبر، ودايما بنحكي خلي القانون هو اللي ياخد مجراه، واللي بعرف الطريق والحل الأنسب بعد كل الإجراءات والبحث والتحري حول هذا الموضوع وغيره كمان من المواضيع اللي بتحدث في مجتمعنا.
1: إنه أي شيء بيصير معهم حتى لو صغير ما يتهاونوا عليه ويلجأوا لجهاز الشرطة، هو بيكون معهم في البداية وبقدر يحميهم.
0: أكيد كل التحية لكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا عبر راية فم. كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة ولانا أبو عيشة، يعطيك العافية لانا.
1: الله يعافيك، وإن شاء الله منشوفهم بكرة بنفس الموعد
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,110 شهداء منذ 7 من تشرين الأول 2023. نادي الأسير يحمل منظومة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتدال الذي يتعرض له الأسير غسان إبراهيم زواهرة من مخيم دهشة بمحافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما يجري بحقه وفق إفادته يرقي لمحاولة قتل متعمدة نفذتها وحدة القمع التابعة لإدارة السجون. عشرة المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة ويتجولون في باحته ويؤدون طقوسا تلمودية قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رغدة القواسمي وعضوية القاضيين عدي زيود وأيمن بشارات يصدرون حكمها في قضية مقتل طفل على يد والده التي وقعت بتاريخ 2 من أيار الماضي في بلدة بيت عور التحت بالحبس المؤقت.

0: التاريخية والوطنية. مدير منظمة الموانئ في هرمزغان الإيرانية يقول بأن العدو الأمريكي الصهيوني يستهدف مرتين ميناء سيريك شرقي المحافظة. في أحوال الطقس اليوم غدا الخميس يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويظهر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
5: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، ونناقش في هذه الحلقة الخطاب الوطني الفلسطيني بين التعددية ومناهضة التخوين. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. بينما يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين، تتسع في المقابل مساحة الخلاف داخل الخطاب الفلسطيني، حتى باتت بعض النقاشات تدور حول الأشخاص والمصطلحات أكثر مما تدور حول الاحتلال نفسه. فمتى تصبح البوصلة الفلسطينية موجهة نحو مساءلة الاحتلال بدل أن تستنزف في سجالات داخلية لا تخدم إلا من يسعى إلى تفكيك الرواية الوطنية؟ وهل يمكن الجمع بين التعددية السياسية ووحدة الخطاب الوطني دون أن يتحول الاختلاف إلى تخوين أو انقسام؟ نناقش هذه المحاور وغيرها بالتأكيد مع ضيفي عبر الهاتف: دكتور نضال أبو نعسة، أكاديمي وباحث في مجال التنمية الاجتماعية. أهلا بك دكتور نضال.
1: أهلا بك سيدي، مساء الخير
0: للجميع. وأرحب كذلك بالدكتور طلال أبو ركبة، وهو باحث ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور طلال.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بكما مجددا. أبدأ معك دكتور نضال، اليوم في خضم ما يجري، كيف يمكن أن نحافظ على تركيز الخطاب الفلسطيني على مساءلة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحقنا بدل الانشغال بالخلافات الداخلية؟
1: بداية مساء الخير.
0: أهلا بك
1: وأشكركم على طرح هذا الموضوع المهم جدا في هذه المرحلة الحساسة من حياة الشعب الفلسطيني. أنا بالعادة بميل نقاش أي موضوع لتركيز المصطلحات ومفهومها، نبني أساس نستطيع الحوار على أساسه والتقييم على أساسه. عندما نتحدث عن الخطاب الوطني الفلسطيني فهذا ليس مصطلح بالضبط، وإنما يجب تعريفه والأخذ بمفهومه لكي يكون أداة للقياس. أنا أعتقد أن الخطاب الوطني الفلسطيني من تعريفه العام هو منظومة الأفكار والقيم الفلسطينية المتفق عليها والروايات والمفردات التي تعبر عن وعي فلسطين الجامعي وليس الفردي، عن فهم الفلسطيني لقضيته وحقوقه وأهداف الشعب الفلسطيني الجماعي المشترك. وبالتالي هذا الخطاب هدفه بناء إطار جامع وليس إطار موحد. أنا أفرق بين الإطار الجامع وبين الإطار الموحد. الإطار الجامع هو الذي يعبر عن منظومة الأفكار الجماعية التي تتعلق بالوعي الجماعي، وبالتالي تنتج فعل جماعي. هذا الفعل الجماعي يجب أن يستوعب التعدد، بمعنى أن الخطاب الوطني الفلسطيني له مجموعة من القيم والأفكار والروايات التي يجمع الجميع عليها، ولكن تطبيق هذه القيم والذهاب باتجاهها يوجد له رؤى وشهادات مختلفة بين البعض. إذن لدينا مستويين في الموضوع: مستوى جامع يجب أن يتفق عليه الفلسطينيون، وهو الحد الأدنى من الانتماء الوطني، الحد الأدنى من الاتفاق على الحدود الوطنية، الحد الأدنى من الاتفاق على حماية المجتمع والإنسان الفلسطيني، الحد الأدنى من الحفاظ على ذاكرة هذا المجتمع وهويته. وكل هذا ينتج رفض الإحصاء الداخلي إذا أردنا الاعتراف بالتعددية. من هذا الباب فبالتالي يجب علينا أن ننتج برامج سياسية وأولويات وطنية وأدوات لهذا العمل. ومن هنا يمكننا الانتقال للسؤال الذي طرحته بأنه
0: كيف يمكن أن نحافظ على تركيز هذا الخطاب بدل أن ننشغل في الخلافات الداخلية.
1: جميل. إذن بعد أن بنينا هذه الأسس أول أدوات الحفاظ على هذا الخطاب يجب أن تكون الذهاب باتجاه الوعي الجماعي، باتجاه الوعي الجماعي من الاتفاق على الحدود الوطنية الدنيا من الحقوق العامة للشعب الفلسطيني. وهذا بتقديري لا ينتجه خطاب سياسي فقط، وإنما ينتجه المجتمع بشكل كامل. المجتمع اللي بيسمع جزء كبير من قوايته، هذا المجتمع اللي الآن منتشر فيه أدوات التواصل الاجتماعي، وكل إنسان في بيته أصبح عبارة عن صحفي وكاتب صغير وإلى آخره. إذن هذا الخطاب ينتجه كل فرد في المجتمع، ينتجه كل مؤسسة في المجتمع، كل عمل هذه الأفراد والمؤسسات سواء إعلامية أو جامعات أو نقابات أو مؤسسات أهلية، يجب أن تحافظ أولا على وضوح الأولويات التي تحقق الأهداف التي اتفقنا عليها أولا.
0: نعم. إذن دكتور طلال، يعني الانقسامات والخلافات حول المصطلحات، حول التوصيفات السياسية، كيف برأيك تؤثر وإلى أي مدى تؤثر على قوة الرواية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي؟
2: يعني بداية نسأل الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا خاص لمؤسسة ريفورم على حساسية توقيت طرح مثل هذا الموضوع الهام جدا، خاصة وأنه يأتي في ضوء سجال ربما إعلامي وخطابي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أو بآخر عقد أحداث كثيرة ودلالات كثيرة ربما خرجت فيها الأزمة الأخيرة، سواء تلك المرتبطة بالأستاذ مصطفى البرغوثي أو بالكاتب باسم خندقجي أو غيره من الفلسطينيين الذين يتبنون رأيا وهناك آراء مخالفة له، وبالتالي يتم إسقاطات يعني هي يعني غير ذي حق أو غير محتملة على هذا التصريح أو ذاك. ولكن دعيني أقولها بشكل واضح جدا أن إشكالية مثل هذه الخطابات التوتيرية أنها تذهب باتجاه واحد فقط، وهو زيادة الانقسام وتحويل الانقسام السياسي إلى انقسام اجتماعي وشعبي ما بين المناطق الفلسطينية وبين التجمعات الفلسطينية، وهو ما يخدم في جوهره وبالمقام الأول الرواية والسردية الإسرائيلية التي تنفي عن الشعب الفلسطيني صفة الشعب بصالح صفة التجمعات السكانية المختلفة والمتباينة، خاصة من خلال سياسة التمايز التي انتهجتها إسرائيل على الدوام في إطار تصوير المجتمع الفلسطيني باعتباره مجتمعا غير مترابطا وغير وليس لديه هوية وطنية جامعة. وهذا ما تحاول إسرائيل سواء خلال الإبادة العلنية الواضحة في قطاع غزة أو الإبادة الصامتة في الضفة الغربية أن تسوقه للعالم أجمع باعتبار أنه لا يوجد هناك شعب فلسطيني. دعيني أقول أن واحدة من أبرز الإشكاليات أو المسببات التي تذهب بإنتاج هذا الخطاب ليس فقط عقل الانقسام، وإنما هو غياب الرأي العام العقلاني في المجتمع الفلسطيني عبر سنوات ممتدة بإنتاج جمهور فلسطيني واعي لماهية وخطورة الخطاب الاجتماعي والسياسي والوطني فيما يتعلق بالرواية الفلسطينية. وما أنتج على مدار السنوات الماضية بكل أسف ليس مجتمعا بقدر ما أنتج جمهورا منقسما، إما جمهور يصفق لهذا الطرف أو لذاك أو يشتم هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي لم نبني مجتمعا يتمتع برأي عام عقلاني من كافة القضايا المصيرية الوطنية. في هذا الإطار بدأت هذه الأزمة تتجلى من خلال لغة الانقسام، والتي بكل أسف وظفتها النخبة السياسية الفلسطينية في إطار صراع سياسي على مسألة التعددية السياسية داخل المجتمع الفلسطيني من خلال اتهامات التخوين أو التكفير وما إلى ذلك التي عجت بها المصطلحات الفلسطينية الإعلامية عبر سنوات ممتدة. ثم جاءت هذه الإبادة لتكشف مدى الأزمة التي يعاني منها الخطاب الفلسطيني الداخلي وخاصة الموجه للمواطنين الفلسطينيين، عندما وجدت غزة على وجه التحديد نفسها وحيدة في مواجهة آلة إبادة، وليس هذا فقط وإنما صدرت إليها خطابات وكأنها تسترخص الدم الغزي أو الدم الفلسطيني في هذا الإطار. فشاهدنا يعني نخب متعددة، شخص ما يتحدث أنه وماذا لو مات 100,000، حولوا يعني تم تحويل الضحايا في قطاع غزة من الأرقام أو خانة إحصائية باردة، دون أن يتحدثوا عن قصص وحكايات وآمال وأوجاع وأحلام تلك هؤلاء الضحايا على مدار 3 سنوات من الإبادة. صراحة يخرج علينا أحدهم ليقول بأنه مات لدينا 100,000 بينتج عنا 200,000 حدا بيتحدث تقول الحرب لها ضحاياها وماذا في ذلك الكل الفوق شخص آخر يحمل الدنيين مسؤولية نهالة إليه الظروف في قطاع غزة. رابع يميز ما بين الضحية من المقاتلين والضحية من المدنيين. كل هذا جعل هناك حالة من الحساسية المفرطة لدى المواطنين في قطاع غزة والذين يدفعون منذ 3 سنوات حياتهم بالكامل على مذبح الحرية والوطن وما إلى ذلك في مسألة يعني باتت عاجزة عن الاحتمال. وبالتالي عندما تأتي مثل هذه التصريحات والتي ربما نلتمس بعض الأعضاء لبعض الشخصيات السياسية في أنها تأتي في إطار ربما مواجهة الاحتلال تحدي الاحتلال، إلا أنه بكل أسف لم تراعي النخبة أو القيادة السياسية على المستوى الفلسطيني الداخلي تلك العلاقة العاطفية ما بين الجمهور وما بين القيادة، فيما يمكن أن أطلق عليه انهيار العقد العاطفي ما بين النخبة السياسية وبين المواطنين، لأن النخبة السياسية بكل أسف لا تجيد لغة الحداد في التعامل مع الضحايا من المواطنين الأبرياء سواء كانوا أطفالا أو نساء. فهؤلاء ليسوا مجرد أرقام يمكن الحديث عنهم بمجرد خانات إحصائية باردة بقدر ما هي حكايات وأمال وأحلام وطموحات. طيب. وبالتالي الخطاب الوطني أو الخطاب الفلسطيني تعرض إلى ضرر كبير جدا.
0: لذلك كيف يمكن دكتور طلال اسمح لي كيف يمكن أن يعني نضع هذه الخلافات والانقسامات جانبا تحديدا في هذه المرحلة الحساسة وأن نركز على مساءلة الاحتلال باتجاه الجرائم التي قام بها وما زال يقوم بها؟
2: يعني هذا يأتي من خلال أولا الاعتراف بحجم الأزمة لدى النخبة السياسية الفلسطينية، الاعتراف بخطأ الخطاب السياسي الفلسطيني السائد في السياق الفلسطيني، الاعتراف بأن هناك حالة من الفجوة وانعدام الثقة ما بين المواطن وبين النخبة السياسية. النخبة السياسية عليها أن تولي أن التناقض الرئيسي مع الاحتلال هو التناقض الأساسي وليس التناقض الداخلي. التعددية السياسية في جوهرها هي مصدر للإغناء والإسراء داخل أي مجتمع، لكنها تحولت في السياق الفلسطيني بفعل أداء سياسي فلسطيني هزيل، تحولت بشكل أو بآخر إلى شكل من أشكال التفكيك والتفتيت والشردمة والتجزئة. وبالتالي دون أن تكون هناك مراجعة موضوعية ومنهجية للخطاب السياسي الفلسطيني لن نستطيع أن نبني خطابا قادرا على مواجهة الاحتلال الذي لطالما يصور نفسه باعتباره صاحب الحق ونحن جلدون في عملية عكس للصورة. وبالتالي حتى نستطيع أن نصحح هذه الصورة أولا أمام العالم ثم أمام أنفسنا علينا أن نعيد بناء الخطاب الفلسطيني الداخلي برؤية فلسطينية جامعة، عيد إنتاج خطاب وطني فلسطيني يسعى إلى تحقيق الانتصار للمصير الوطني الفلسطيني. نعم. في هذا الإطار.
0: نعم دكتور نضال، يعني نعلم بأننا الآن في مرحلة يعني إذا ما استمرت هذه الخلافات والسجالات في ظل احتلال يعني يبيد كل شيء، فنحن في الحقيقة في مرحلة خطيرة. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه النشطاء اليوم في الفضاء العام في حماية وحدة الرواية الفلسطينية، وحدة الخطاب الفلسطيني، بعيدا عن هذه المواضيع الصغيرة التي يعني لدينا اليوم قضية أكبر من ذلك؟
1: نعم صحيح، أنا أتفق معك، ولكن اتفقنا في البداية إذا استطاع الشعب الفلسطيني عبر أفراده ومؤسساته وتنظيماته أن يتفقوا على القيم العليا التي تشكل الخطاب الوطني الفلسطيني يمكن أن يلعب النشطاء في هذا الفضاء الذي تتحدثين عن دور في وحدة الرواية الوطنية. الرواية الوطنية يا سيدتي لا يمكن صناعتها بشكل فردي أو بخطاب سياسي منفرد أو عبر مقال في صحيفة أو قناة تلفزيون. الآن الأخطر في بناء الرواية هو منصات التواصل الاجتماعي عبر هذول الأفراد، وبالتالي الأخطر في الموضوع أن كل شخص لديه جمهوره، هذا الجمهور متفاوت الثقافات متفاوت الوعي، ولهذا إذا استطاعت المؤسسة أن تنتج وعيا جمعيا، وأنا أقصد ما أقصد في المؤسسة بدءا من الأسرة ومرورا بالمدرسة وليس انتهاءا بالخطاب السياسي، أن يكون كل فرد مؤسسة إعلامية صغيرة تحمل هذا الوعي وتذهب باتجاه تحقيق أهداف الخطاب الوطني. ولهذا يجب أن يكون للنشطاء مسؤولية في تحقيق هذه الوحدة، أولها التحقق من أي معلومة قبل نشرها، بمعنى أن المعلومات التي تنشر عبر هذه الفضاءات يجب أن لا تكون مزاجية، ويجب أن لا تكون معلومات غير معتبرة وغير قابلة للتحقق، لسبب بسيط وصغير، أن أي معلومة غير دقيقة ستؤدي إلى تشويه الرواية وتؤدي إلى تشتيت وحدتها. فبالتالي يجب على النشطاء من خلال الوعي الجمعي أن يدركوا أن المعلومات الحقيقية هي ما يجب نشرها. الآن ننتقل إلى كيف يتم نشر هذه المعلومات. هذا بحد ذاته بحاجة إلى خطة، بحاجة أن يكون الوعي الجمعي مميز بين الخبر والرأي. أنا ألاحظ الكثير من النشطاء عبر هذا الفضاء الإلكتروني لا يميز بين الخبر والرأي، بمعنى أن هناك خبر حقيقي حدث، حصل تصريح معين إلى آخره، لا يميز بين التصريح وبين رأيه، فبالتالي يخلط بين الخبر وبين الرأي، وهذا بحد ذاته يشوه الرواية. إذن من خلال الوعي الذي يجب أن تبثه المؤسسة، وهنا أقصد بالمؤسسة ليس المؤسسة الرسمية فقط، المؤسسة التي تبدأ من الأسرة ولا تنتهي بالجامعة أو بالمؤسسة السياسية أو بالمؤسسة الإعلامية أو بمؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الأهلية وإلى آخره. وبالتالي هذا التمييز ضرورة، هذا التمييز الذي يجب أن تقوده مؤسسة، أي مؤسسة. نحن نعيش في عالم مختلف الثقافات، نعيش في عالم مختلف التوجهات، وبالتالي لدينا مؤسسة يجب أن تقوم بالإشراف. هذا الإشراف ليس إشرافا إداريا بمعنى إعطاء الأوامر، ولكن إشرافا توجيهيا للوعي، بحيث أن هؤلاء النشطاء أن يساهموا في صناعة وحدة الرواية بما يتواءم مع الثقافات المختلفة، بما يتواءم مع الخطاب الرسمي، الخطاب الرسمي الذي أقصده بمعنى التعامل مع الحكومات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وبالتالي مخاطبة الشعوب، مخاطبة الأحزاب السياسية، مخاطبة الجامعات، مخاطبة الجمهور، وبالتالي لكل طريقته. بكل هذه المسألة يجب علينا إدارة الاختلاف الداخلي. كيف ندير الاختلاف الداخلي؟ ندير الاختلاف الداخلي بأننا نحن مختلفون بالرأي، ولكننا لسنا مختلفون على الأهداف، مختلفون بالرأي ولكننا لا نختلف لكي نتهم بعضنا بالتخوين وإلى آخره. التعددية إثراء كما ذكر الدكتور أبو رتب مشهورا، التعددية يجب أن تذهب باتجاه هدف وحدة الرواية. وبالتالي الكل لديه هذه المسؤولية، أولا بالتحقق، ثانيا بالتمييز بين الخبر والرأي، ورابعا بأنه يجب أن نميز بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي. وبالتالي كل هذه التفاصيل التي يجب أن نميزها تبين لنا كيفية الرسالة ومن سيبث هذه الرسالة. نحن نلاحظ الإفتاءات، يعني كلنا في الهم شرقه في هذا المجتمع، نلاحظ في هذا الفضاء الإلكتروني الكل يمارس الفتوى، والكل يمارس السياسة، والكل يمارس الخبرة في الاقتصاد وإلى آخره، بمعنى التخصصية في هذا الموضوع عندما تكون بالتالي تذهب باتجاه وحدة الرواية بحقائق موثقة ببعدها الإنساني، ببعدها الاجتماعي، ببعدها الاقتصادي، ببعدها الاجتماعي. هذه محددات يجب أن تذهب باتجاه تحقيق أهداف هذا الخطاب الوطني بلغة يفهمها العالم، بلغة يفهمها الشقيق في الإقليم، من خلال التقارير والشهادات الموثقة، من خلال القدرة على الوصول للإعلام، للمؤسسات، ليس المؤسسة الفلسطينية، المؤسسات سواء في دول الجوار، سواء الدول العربية أو الدول الإسلامية أو العالم. بالنهاية هذه الرواية الوطنية ووحدتها لا تلغي التعددية، ببساطة النقاش الداخلي يجب أن يثري هذه الوحدة وأن يوصلها إلى أهدافها. ما هي أهدافها الكبرى؟ حماية حقيقة. أي حقيقة؟ الحقيقة هي حق الشعب الفلسطيني في العيش، حق الشعب الفلسطيني في التحرر، حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على ذاكرته، حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على وعيه، حق الشعب الفلسطيني بأن لا تضيع روايته والدفاع عن حقوقه. ومن هنا يجب أن يتمتع الخطاب بمصداقية عندما تتحدد أهدافه. إذن نصل لجملة أخيرة. إذن الرواية الحقيقية هي رواية قوية، والرواية التي تعتمد على الرأي فقط هي رواية ضعيفة، سواء داخل المجتمع الفلسطيني أو في الإقليم أو على الصعيد الدولي.
0: يعني سأتي لاحقا دكتور نضال معك لنتحدث عن هذا الخطاب الوطني الذي تحدثت عنه، كيف يمكن أن نبنيه خطوة بخطوة، خطاب يحافظ على الحقائق ويوثقها كما ذكرت. ولكن دعني أنتقل لي الدكتور طلال. دكتور طلال، يعني كيف يمكن تحويل ما جرى ويجري في قطاع غزة اليوم إلى قضية عدالة دولية مستمرة، ليس فقط حدثا إعلاميا أو سياسيا عابرا؟
3: مما يحدث في الحرب الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مغادرة مربع الانقسام في التفكير في من يتحمل مسؤولية ما حدث بمعنى أو بآخر. لأن ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من خطاب فلسطيني داخلي يقوم على تحميل الفلسطيني الآخر مسؤولية ما حدث وما أدى به إلى من أوضاع كارثية في قطاع غزة إلى مسؤولية فلسطينية، وكأننا نحمل الضحية مسؤولية جلاد ونحول الضحية إلى جلاد في هذا السياق. هناك صحيح يجب أن تكون هناك مراجعات وطنية فلسطينية ومحاسبة فلسطينية لكل ما حدث في الأراضي الفلسطينية خلال الثلاثة عقود الأخيرة بما فيها الثلاث سنوات الأخيرة، ويجب أن تحمل الجهات المسؤولة مسؤولية ما أدت إليه من أوضاع كارثية في قطاع غزة، هذا صحيح. ولكن هذا ليس الآن هو خطاب، هذا الخطاب المطلوب الآن. المطلوب التوحد خلف خطاب وطني يفضح الممارسات الإسرائيلية، خطاب وطني يتبنى خطاب الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، خاصة وأن إسرائيل لا تستهدف فلسطيني دون آخر، وأن هذه المعركة سواء في غزة أو في الضفة الغربية لا تستهدف لونا سياسيا دون لونا آخر، هي تستهدف الوجود الفلسطيني بحد ذاته. الخطة الإسرائيلية المطروحة على الأرض منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة هي خطة المحو والطرد والإزالة لكل الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهو ما يتبجح به نتنياهو على وجه التحديد وحكومة اليمين المتغطرس فيما يعلن عنه بتحقيق النصر الحاسم على الفلسطينيين، أي تصحيح أخطاء الحكومات الإسرائيلية السابقة التي أبقت الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية سواء في 48 أو في الضفة الغربية بما فيها القدس أو في قطاع غزة، وأنه قد آن الأوان لتصحيح هذا الخطأ. المواجهة الشاملة الفلسطينية على مستوى الخطاب تكمن الآن في كيفية فضح هذه الممارسات، في كيفية إبراز وجه إسرائيل الحقيقي للعالم، خاصة وأن إسرائيل قامت على 3 مرتكزات في تصوير صورتها أمام العالم وفي رأي العام العالمي. السردية الأولى باعتبارها أولا الضحية التاريخية لكل الهولوكوست ولكل ما حدث إليها من أوضاع في أوروبا على وجه التحديد. الصورة الثانية هي صورة الواحدة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. أما الصورة الثالثة فهي صورة الجيش الأكثر أخلاقا في العالم. وبالتالي عندما تأتي هذه المشاهد وهذه المجازر وتتم تبنيها من قبل خطاب وطني فلسطيني واعي وقادر على حمل هذه الرسالة ليكشف زيف الرواية الإسرائيلية بأجملها، وبالتالي يبدد السردية والرواية الإسرائيلية التي تعرضت إلى تعطيل وإلى ضربات موجعة خلال الإبادة الأخيرة على قطاع غزة، وباعتقادي أن ما شاهدناه في شوارع وعواصم الدول الوازنة في النظام الدولي مثل لندن ومثل باريس ومثل نيويورك والعديد من دول العالم خاصة في أوروبا الغربية، نحن نتحدث عن تحولات في السردية والرواية الإسرائيلية. كيف نبني عليها؟ نجحنا في خلق ثغرة في جدار السردية والرواية الإسرائيلية، كيف نبني عليها؟ بينما إسرائيل الآن تخصص مليارات الشواكل لترميم الرواية والسردية الإسرائيلية في رأي العام الغربي، نحن نمارس خطابا توتيريا يتهم الفلسطيني فيه الآخر إما بالتخوين وإما بالتكفير، بدلا من أن نتوحد حول بناء رؤية وطنية فلسطينية جامعة تستند إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لكافة القرارات الشرعية الدولية وأبرزها قرارات الأمم المتحدة 242 338 وقبلها 194 قرار حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، نتبنى خطابا توتيريا، خطابا يدخلنا في صراع داخلي فلسطيني على حساب الصراع الأساسي مع دولة الاحتلال. وبالتالي المطلوب في المقام الأول أن نؤجل أي تناقضات داخلية وثانوية لصالح التناقض الرئيسي، أن نحافظ من خلال خطابنا الوطني الفلسطيني على بناء الوعي المجتمعي، تعزيز الصمود المجتمعي، إعادة بناء الهوية الجامعة. أما أن نستجيب لسياسات التمايز الإسرائيلية عبر خطاب توتيعيا يصور الضفة الغربية بصورة وغزة بصورة أخرى ونبني صور نمطية ونقيم السدود ما بين التجمعات الفلسطينية المختلفة سواء داخل أو خارج فلسطين، باعتقادي أن هذا ضار، وبالتالي نحن بحاجة إلى خطاب عقلاني، خطاب وطني بالمعنى الكامل، يعزز من الصمود الوطني، يعيد بناء وترميم الهوية الوطنية الجامعة، ويعيد بناء الحق الفلسطيني، ويعصم المصير الوطني الفلسطيني الذي يتعرض إلى محاولات الإفناء والإزالة.
0: نعم دكتور نضال، يعني تعقيبا على ما تحدث به الدكتور طلال، اليوم يعني تفتيت القضايا الفلسطينية إلى ملفات جغرافية منفصلة، غزة، القدس، الضفة الغربية، إلى أي مدى يسهم هذا التفتيت في إضعاف القضية الوطنية الجامعة، وكيف يمكن أن ننأى بأنفسنا عن هذه التقسيمات؟
1: شكرا جدا على هذا السؤال، واعتقد انه هذا من اهم الاسئله اللي يجب ان تسال للفلسطيني اليوم. ماذا انت فاعل بهدف الاحتلال واستراتيجيته ان يتعامل مع قضايا كقضايا منفصله؟ الفلسطيني الان يجب ان يدرك في وعيه الجمعي عبر قيم خطابه الوطني التي حددناها مسبقا أن قضاياه جميعا ذات جذور تاريخية وسياسية واحدة سببها الاحتلال. جميل؟ إذا التعامل مع هذه الملفات منفصلة من قبل الاحتلال وفصلها أخطر ما تواجهه أي قضية تحرر على رأس القضية الفلسطينية. الاحتلال يحاول أن تصبح غزة قضية منفصلة، والقدس قضية منفصلة، الضفة الغربية قضية منفصلة، واللاجئين وفلسطيني الداخل وفلسطيني المهجر والشتات، بالتالي يحاول تقسيم هذه الصورة الكاملة إلى ليجو، مجموعة يستطيع هو تركيبها ويخسر الفلسطيني بتقسيمها. ماذا يخسر الفلسطيني؟ يخسر أن هذه القضايا كلها يجب أن تكون في سياق تاريخي واحد، وهي وحدة الهدف في الخطاب السياسي والخطاب الوطني الفلسطيني. الاحتلال مشروعه هو السيطرة على الأرض والشعب ومحاولة تشكيل الواقع السياسي والديموغرافي الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو في كل أماكن التي يعمل فيها هذا الاحتلال. إذن لا يمكن فصل الاستيطان في الضفة الغربية، ولا يمكن فهمه بمعزل عما يحدث في القدس، لأن العمليتين تهدف إلى تغيير الجغرافيا السياسية وفصل هذه التجمعات عن بعضها. اعتبار مواطني القدس وفلسطيني القدس ليسوا أشباه وليسوا شركاء مع فلسطيني الضفة الغربية، وليسوا شركاء مع فلسطيني غزة، وليسوا شركاء مع فلسطيني مخيم البقعة ومخيم الوحدات واليرموك وعين الحلوة وإلى آخره. وبالتالي الحصار على قطاع غزة أيضا لا يمكن اختزاله في ملف إنساني بسيط، يعني بمعنى أنه هناك تجمع سكاني يريد أن يأكل أو يشرب. ببساطة لأن الحرب على غزة مرتبطة بذات المنظومة التي تهدف إلى السيطرة والاحتلال وإدارة السكان وجعلهم حديقة خلفية للاقتصاد الإسرائيلي واحتلال الأرض وإلى آخره. قضية اللاجئين كمان لا يمكن التعامل معها كملف إنساني، يعني ببساطة هذول الناس خسروا أراضيهم وكذا وإلى آخره، وبالتالي هم بحاجة إلى إعاشة وإلى آخره بهذا المنطق. إذن كل هذه القضايا مرتبطة بجذر الصراع التاريخي للفلسطينيين مع هذا الاحتلال المتمثل أولا في النكبة، وبالتالي لا يمكن فصل هذه القضايا عن بعضها، يجب جمع هذه القضايا مع بعضها. حديثي لا يعني أنه الملفات المتخصصة ليست ضرورية، ولكن يجب أن يكون هدف إدارة هذه الملفات يصب في هدف واحد، وهو أن الاحتلال هو المسؤول أولا تاريخيا عن هذه الإشكاليات التي نريد حلها. هذا لا يعني أني أرفض أنه كل منطقة إلى خصوصيتها وإلها ظروفها، ولكن الخطورة في أنه نتعامل مع كل منطقة بهذا التقسيم الإداري أو الإعلامي أو السياسي أو الفكري وكأن كل قضية مستقلة عن ذاتها وكل قضية لها شعب مستقل يحاول البحث عن حلول منفردة، الخليل منفردة ورام الله منفردة وغزة منفردة وجنين منفردة، هذا أخطر ما تواجهه حركات التحرر.
0: نعم.
1: والتاريخ يا سيدتي يقدم لنا الأمثلة الكثيرة أن هذا ديدن الاحتلال في التعامل مع أي شعب يحتله بأنه يقسم قضايا لقضايا منفصلة وبالتالي أن يتفه هذه القضايا ويجعلها قضايا إنسانية بسيطة وأن يجعل الاحتلال مطلب الشعب المحتل تحسين خدمات كما يستعرض بعض الناس الفقهاء ويجعلوا قضية تحسين خدمات. إذن الحفاظ على وحدة القضية الفلسطينية هذا هو من أهم الاستراتيجيات التي يجب أن يصل لها الوعي الفلسطيني بكل مؤسسات.
0: نعم. طيب.
1: المسألة الأخرى خليني أضيف لو سمحت.
0: بشكل سريع لو سمحت.
1: لا تعني إلغاء الخصوصية لكل تجربة، لا تعني إلغاء خصوصية تجربة غزة، إلغاء خصوصية تجربة رام الله، إلغاء خصوصية تجربة الخليل، ولكن كل هذه القضايا مجتمعة لها مسار تاريخي واحد المسؤول عنه الاحتلال، الهدف هو التخلص من الاحتلال بحل هذه القضايا. وهون بيجي دور المجتمع مش فقط المؤسسة السياسية، المجتمع المدني له دور في هذا التوحيد، الإعلام له دور، النشطاء، المثقفون، الجامعات، كل هذه التفاصيل ليست عبارة عن بيانات سياسية، ولكن كل هذه القصة الفلسطينية هي قصة كاملة مكتملة ليست منفصلة. فالوحدة ليست شعار في المناسبات، يعني كلنا نقول بالوحدة سواء وحدة الجغرافيا أو وحدة الوعي الفلسطيني، هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى فهم للواقع، إدراك حقيقي من المواطن الفلسطيني أن كل هذه القضايا مرتبطة. إذن هذا تحدي خطير يجب أن يواجهه الفلسطيني
0: بتأكيد.
1: ويجب أن يكون موحدا في روايته، موحدا في ملفاته، وهذا لا يعني إلغاء خصوصية
0: بالتأكيد.
1: كل ملف.
0: دكتور طلال، يعني هذه الوحدة التي تحدث عنها دكتور نضال في ظل هذه التحديات السياسية اليوم والانقسامات الداخلية، كيف يمكن أن نعزز مفهوم وحدة المصير الفلسطيني؟
3: هذا يعتمد بشكل كبير جدا على أولا المصالحة الفلسطينية التي يجب أن تبدأ فمصالحة فلسطينية حقيقية تعيد الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية باعتبارها قضية جامعة لكل فلسطيني في مختلف أماكن تواجده من جهة، وأيضا فيما يتعلق بإصلاح بنية النظام السياسي عبر استعادة الشرعية لكافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. هذا يتم من خلال الآن التوقف الفوري عن أي خطاب له علاقة بزيادة الانقسام والتساوق حتى مع مخططات الاحتلال ومخططات الإدارة الأمريكية الرامية إلى فصل قطاع غزة عن سياقه الوطني وإخراجه خارج سياقه الوطني عبر خطة ترامب التي أعلن عنها في أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار، والتي في جوهرها تريد أن تذهب باتجاه يعني الرؤية الإسرائيلية لقطاع غزة والقضية الفلسطينية أو اليوم التالي ليس لغزة وإنما للمستقبل الفلسطيني. يكون هذا اليوم هو يوما قائما على الترتيبات الاقتصادية والإدارية فقط لكل تجمع فلسطيني ضمن رؤية بنيامين نتنياهو السابقة، رؤية الإمارات السبع التي كان قد تحدث عنها في سنوات سابقة، وبالتالي محاولة الانقباض على كل الأمال والأماني الفلسطينية المرتبطة بالحقوق الفلسطينية المشروعة وبالمصير الوطني وتبديد المشروع الوطني. المشروع الوطني الآن بحاجة ماسة إلى الصوت الجمعي، بحاجة إلى الجهد الجمعي، بحاجة إلى الموقف الجمعي، الموقف الذي يعيد توحيد البشر، توحيد المواطنين الفلسطينيين. دعيني أذكر جميع المستمعين بأن أخطر ما واجهته إسرائيل على فترات صراعها مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني كان قد تجلى في العام 1987، في ذلك العام الذي تجلت فيه الهوية الوطنية الجامعة، عندما كان يسقط الشهيد في قباطية فتخرج له رفح، بينما يسقط الشهيد في جباليا فتخرج له بلاطة. في هذا التوحد وفي هذا التوهج المعنوي للهوية الوطنية الجامعة، والذي أدركت إسرائيل خطورة أن تبنى هوية وطنية جامعة. لذلك إسرائيل استنسخت فكرة الفصل ما بين ليس ما بين الإسرائيلي والفلسطيني، وإنما ما بين الفلسطيني والفلسطيني، مستفيدة من الفصل الجغرافي ما بين غزة، ثم مستفيدة ما بين الانقسام السياسي أو بالفصل السياسي ما بين غزة والضفة الغربية، ثم بإحداث سياسة تمايز تحاول أن تظهر بأن ما يحدث في قباطيا ليس له علاقة بما يحدث في جنين، وأن ما يحدث في جنين غير مرتبط بما يحدث في، وهكذا في ضمن سياسة التمايز تفرغ الأرض الفلسطينية من الهوية الجامعة، ما يحدث في المنطقة فيه ليس له علاقة بالمنطقة فيه، وهكذا. هذه السياسة الموجعة الفلسطينيين عندما تبدد الهوية الجامعة، وأن يتزداد الطين بلة بخطاب توتيري انقسامي يشوه الفلسطيني، يخون ويكفر وما إلى ذلك. أنا الأوان أن تتوقف كل هذه الخطابات لصالح خطاب وطني جامع يعيد بناء الهوية الجامعة، لأن الهوية الجامعة والبقاء والوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية هو الذي من شأنه أن يحافظ على المصير الوطني وعلى الحقوق الوطنية وعلى المشروع الوطني دائم الحضور في كل المشاهد والمحافل مهما بلغت الانكسارات. وربما صحيح تتعرض القضية الفلسطينية في الظرف الراهن إلى حالة من الضعف، ولكننا رغم كل هذا الضعف ربما لا نستطيع فرض الحل، لكننا نستطيع إعاقته. كيف نعيقه؟ بوحدتنا، برؤيتنا، بخطابنا الوطني الموحد، وليس بانقسامنا، وليس بحالة التفتت والشعدمة، وبخطاب مناطقي. لذلك على كل النخبة السياسية أولا أن تراجع خطابها السياسي ومفرداتها السياسية، هذا أولا. وعلينا أن نبني كما قال زميلي، سواء في الأسر أو في الجامعات أو في المؤسسات، كيف نبني خطابا فلسطينيا موحدا، وأن نبني رأيا عاما عقلانيا يتجاوز الحزبية في المقام الأول لصالح الوطنية الفلسطينية الجامعة، رأيا عاما عقلانيا من كافة القضايا المصيرية التي تمر وتعصب القضية الفلسطينية. هذا هو المدناك الأول قبل أن نطلب من الآخرين أن يمدونا بيد المساعدة.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما دكتور نضال أبو ناعس، أكاديمي وباحث في مجال التنمية الاجتماعية، ودكتور طلال أبو ركبة، باحث ومحلل سياسي. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يحمل منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غسان إبراهيم زواهري من مخيم دهشة في محافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما جرى بحقه وفق إفادته يرقى إلى محاولة قتل متعمدة نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون. محكمة بداية رام الله تصدر حكمها في قضية مقتل طفل على يد والده الذي وقعت بتاريخ 2 أيار الماضي في بلدة بيت عور التحت بالحبس المؤبد. وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر حزيران الماضي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإنقاذ القانون وحماية المستهلك وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يتهم روسيا وإيران بأنهما تحاولان التأثير على الرأي العام الإسرائيلي قبل الانتخابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق.

0: في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا جوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب لماذا كرة القدم للإعلامي الرياضي أيمن جادة والصادر عام 17 و2000 ميلادي مجموعة من الأجوبة المهمة على التساؤلات الجوهرية التي ترتبط بالسر الكامن وراء الهوس العربي الجارف بلعبة كرة القدم. ويحلل جادة الأبعاد الاقتصادية والنفسية والسياسية والإعلامية للمستديرات الساحرة، مبرزا كيف تسيطر على قلوب الملايين وتستحوذ على المساحة الأكبر من الإنفاق الرياضي المالي والاستثماري في المنطقة. ويوضح المؤلف أن كرة القدم في الوطن العربي تمتلك قدرة فريدة ومتميزة على تحويل الغرباء إلى أصدقاء وصناعة عائلة عربية واحدة تضم الملايين بمجرد إطلاق صافرة المباراة، بل أنه يقول أن كرة القدم إنما حققت ما عجز عنه الساسة لقرون خلت، ألا وهو تحقيق الوحدة الوطنية العربية المستمرة استمرار المباريات. ويحلل الكتاب التأثير العاطفي المتباين للعبة، فهي وحسب زعمه تسعد الفقراء وتواسي خيباتهم وتثير نقاشات البسطاء الذين يتحولون فجأة إلى خبراء ومحللين. ويستعرض جادة أيضا دور الإعلام الرياضي الحديث في تعزيز هذا الشغف وتحويل ركل الكرة إلى قطعة فنية يتغنى بها الجمهور، مما يجعل الكتاب وثيقة هامة لفهم السحر الخاص الذي يربط الشعوب العربية بكرة القدم، أو كما قال عنه بكوكب كرة القدم، ويجعلها اللعبة الشعبية الأولى بلا منازع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: 90 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يحمل منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غسان إبراهيم زواهري من مخيم دهيشة في محافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما جرى بحقه وفق إفادته يرقى إلى محاولة قتل متعمدة نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون. محكمة بداية رام الله تصدر حكمها في قضية مقتل طفل على يد والده الذي وقعت بتاريخ 2 أيار الماضي في بلدة بيت عور التحت بالحبس المؤبد. وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر حزيران الماضي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإنقاذ القانون وحماية المستهلك وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يتهم روسيا وإيران بأنهما تحاولان التأثير على الرأي العام الإسرائيلي قبل الانتخابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. قوات إسرائيلية تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درع الغربي جنوب سوريا وتطلق النار قبل أن تنسحب من المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعة المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في

0: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: اسأل روحك.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. الساعة الآن 7 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز كيو آر، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس.
4: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
5: من أجلك أنت.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي أو

0: مضغوط،
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، راية أف أم. Stand by for action.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقدم كتاب لماذا كرة القدم للإعلامي الرياضي أيمن جادة والصادر عام 17 و2000 ميلادي مجموعة من الأجوبة المهمة على التساؤلات الجوهرية التي ترتبط بالسر الكامن وراء الهوس العربي الجارف بلعبة كرة القدم. ويحلل جادة الأبعاد الاقتصادية والنفسية والسياسية والإعلامية للمستديرات الساحرة، مبرزا كيف تسيطر على قلوب الملايين وتستحوذ على المساحة الأكبر من الإنفاق الرياضي المالي والاستثماري في المنطقة. ويوضح المؤلف أن كرة القدم في الوطن العربي تمتلك قدرة فريدة ومتميزة على تحويل الغرباء إلى أصدقاء وصناعة عائلة عربية واحدة تضم الملايين بمجرد إطلاق صافرة المباراة، بل أنه يقول أن كرة القدم إنما حققت ما عجز عنه الساسة لقرون خلت، ألا وهو تحقيق الوحدة الوطنية العربية المستمرة استمرار المباريات. ويحلل الكتاب التأثير العاطفي المتباين للعبة، فهي وحسب زعمه تسعد الفقراء وتواسي خيباتهم وتثير نقاشات البسطاء الذين يتحولون فجأة إلى خبراء ومحللين. ويستعرض جادة أيضا دور الإعلام الرياضي الحديث في تعزيز هذا الشغف وتحويل ركل الكرة إلى قطعة فنية يتغنى بها الجمهور، مما يجعل الكتاب وثيقة هامة لفهم السحر الخاص الذي يربط الشعوب العربية بكرة القدم، أو كما قال عنه بكوكب كرة القدم، ويجعلها اللعبة الشعبية الأولى بلا منازع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا

اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
2: الأخبار المحلية.
8: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
9: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
10: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة إقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
0: الساعة الآن 9:00 مساء.
7: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع. Stand by for action.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات، أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يقدم كتاب لماذا كرة القدم للإعلامي الرياضي أيمن جادة والصادر عام 17 و2000 ميلادي مجموعة من الأجوبة المهمة على التساؤلات الجوهرية التي ترتبط بالسر الكامن وراء الهوس العربي الجارف بلعبة كرة القدم. ويحلل جادة الأبعاد الاقتصادية والنفسية والسياسية والإعلامية للمستديرة الساحرة، مبرزا كيف تسيطر على قلوب الملايين وتستحوذ على المساحة الأكبر من الإنفاق الرياضي المالي والاستثماري في المنطقة. ويوضح المؤلف أن كرة القدم في الوطن العربي تمتلك قدرة فريدة ومتميزة على تحويل الغرباء إلى أصدقاء وصناعة عائلة عربية واحدة تضم الملايين بمجرد إطلاق صافرة المباراة، بل أنه يقول أن كرة القدم إنما حققت ما عجز عنه الساسة لقرون خلت، ألا وهو تحقيق الوحدة الوطنية العربية المستمرة استمرار المباريات. ويحلل الكتاب التأثير العاطفي المتباين للعبة، فهي وحسب زعمه تسعد الفقراء وتواسي خيباتهم وتثير نقاشات البسطاء الذين يتحولون فجأة إلى خبراء ومحللين. ويستعرض جادة أيضا دور الإعلام الرياضي الحديث في تعزيز هذا الشغف وتحويل ركل الكرة إلى قطعة فنية يتغنى بها الجمهور، مما يجعل الكتاب وثيقة هامة لفهم السحر الخاص الذي يربط الشعوب العربية بكرة القدم، أو كما قال عنه بكوكب كرة القدم، ويجعلها اللعبة الشعبية الأولى بلا منازع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: صوتها عالٍ،

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

أروع ميكس أغاني عايش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 11 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: من أول نظرة حسيتك حبيبي، وحدك

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رائع.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

أنتم تستمعون إلى راية FM.